Thank you.

0: سباو بخير با بخوشي وخوشبيني با قهدارين ارتاج كسيكو سري في سباها خوش المقهداري دكا لسر بيلا نوتو نه نقطة بينج سباة بخير با دلدا
1: سباة بخير سيدان سباحة مو قهدارين ارتاج بخير وخوشي با

0: ملاي جزيري فيست بهي وبدنجي سبير صالح سبعك أولوتي ب تيب مجيه وكري دست بيبكا بفي دنجي خوش قهدارين آرتا سبها وجارك دن مخير با سبها كالاكي سبها كنهبوني أري راست داوية حفتية يالي بينشام أو تتحسي تنهولو دست بكالاكي كنهدك تتحسي حفتي تي قهرتن هر دم تداوية حفتية دا كالاكي زيدة دباب تايبت دفي دمي دا دما آ باي زيدة بايز غلكي خوشة جبرتي تينا سارتي خوش بقر مسين وتبي والله مسار ونا قرمجي تيش قرمي عاجز بيت نكار هالروور وتفقري بكي دي وقت يدر تتشبك تتعزيلات عبكو شو وقتها تعزيلات عدست بيكريا
1: وقتها تاني مفضل دلداش دوما تبح سايدك
0: وتلدربة جيت هرت ورت الدركة في سيدان ولو هرجة وبيو وكهف خشبونة كتية براستي جا دما چالاكي
1: دما تعزيلات دما كاري

0: إجا دل داد بايسي دا وقتا قل لك تشتاي هقرن بيجو نجبوي حازرتين زبستاني تينا كرن هقرن بحسا كارابكن باقش كرني تعزيلاتن قهرتنا قو دمالي دا تشيتكن حطانيكو بري زبستان بي يعني دا ما تشيكرنا مونة تيتبالا خودت كيجان جواتي دا بيجن كاتا يصال تو تشيكري دا مونة تاخد تشيكت بيجي بسكن أسكارا خلاصكن مانا بيشي
1: إجا بري باران بيخو خلاصكن مونة بتايبات أنا كاسيدان لدا فرعما تشيكرنا مربع دست بيدكي جابري قال لك او بدون مزند هاتن تشيكرن لي انا قال لك مال جي هنا شان صنف اشخور تشيد كم بلكينا او كمياتين اي مزني بري لي تشيبونا مربى اللي قال لك مالا هي بتايبد دي في تشغيده مش بري هجير كندر افاناتشكي اساسي بون بس
0: بعد جاني رش
1: بعد جاني رش بس اه كندرات ابيرام يعني او تجاري الجموة أو بدون مزنجي وأزبم قيل حرم على جي ولوبو ودرو رجع سيادة نديد نافدة ونجيو بيه بدبو قطرة
0: جشت بو قطرة أو جبو برفيه بو جادما
1: جادما دما تشالاكي تمي ولو دفي تحفيز جيها بي جابر رجع ولو تعليقات لسر فيسبوك دقو تنكاستران كجمر بيجم بي چي أم ليه قهدار بكم بيهن ولو مكنبي بتليك أخورا جيني
0: إما باسترانا ما باي

0: جلده والله افسران يبيه لنفسه روجيد يا كارابك وتعزيلاتها بكم ونتيجي تشيكم مرباجي قشبها بري
1: اي باشا مشوار اختصار دكن جبرقو براستي يعني دفيدا ميدولو وقتين بري يردخوا چند روجا مريد تعزيلات عدود كاري مالي ده ودو تشيكرنا موني ده دبه كواني مالا فيس بهس بها وتفدا بخير ببراستي كاري هندكن يعني قلكي زحمتا قلكي صبرك دو دريج جيرد فيب تايبت يعني چه جنبه چه زلامبه از نبحثا کوانیه مالاتنه اولو بجناوه گریدم کی او کاری گو مالی سپارتی وی به یان کاری گو گه بهتر اگر پاقش کرن به اگر چه کرنا مونی به ساعت آوان تفداجی خوش سیدان مبحثا مربعت کر بری مربع وکم گوت ای اساسی هجیر بون مشمش بون کندر بون آنا کاد وان سالی داوید گلک انواعی مربع جی چه دبن حطانی هنجاس بین خوخ بین ام چه بالمالی دبینن أما تفهم دودك كن قال لك جارة وأما شيدك كن كأنواع يقولوا حبكي تبمين إنما تي خوارين يعني يا مثلاً قال لك كم ياك باش هاتية ويروجي ما سيفا شكر أزنزان متخوارن دكوا شبابهم مش مشام قوة باش والله اختير عجزين
0: ما نمني بقول تأهم معلم تيجي يرد فيها نبحرك السجية تزبطه
1: معلم تيجي يرد فيه بس أو كميات يبتشوك مرجي ناطر صها وقتا مره كمية بتشوك شيء دكي مريد بخرابوش يلا ميم مروش كيسي خوب علمي
0: لسر مالي شيد من دل ده أنا إما الجمل مالي بخوا مش مربى وشيراني ولو قلكي حز ناكن فأمت شي ناكن بس تمي ولو بعرا ما هي يعني هجر خالتي كن من شيك هناك دمال باتي دي تشيكن بيتر مربى أبع جاني رش أم قلكي شي حز دكي
1: أويا قلكي خوش أويا معلم تيك زيد ده جير دبي أبي صال چند صال أز نوير مولو دبرا رمز بحسا ويجي ناكم
0: وجي حز دكي
1: ناز نكار مز نوير ويتمر دركبه اگر آسي بابو مش مشابي آبع جاني رش ببچه

0: النماج مرهاتنا جيهان دبيجي صباح الخير. رح أطلع لسوق الخميس وما فيني اسمعكم. نه نه
1: بيجاري تشينا بجاولو أمعودين قوهر سبت المقهو داريبك
0: أفايا نبو جيهان ليت بخير سلامت هره وبقره صباحة تجي بخير با ماما يكدين جيهاتية دبيجي إيروج أمجوه سبه يزودة شيارن جبقو أم حمرا تشي بكن نداش قامش لو صباحة تجي بخير با وختي محمرا يجي سيدا
1: حتى قلت هر مالاجي نهات بالا خو بدي يحركي إلا متشتك محمرة يا تشنولو
0: سفري
1: داني بن يعني بيجن جبوي محمرة بجا بشتي محمرة جا تشتي دلدا
0: مقدوس
1: منرجع حر تشتي عادندك شينا بخورة

0: دلدا مقالة مكدوس ذكر تجي وك ميكو أم هو أو تشن روجين بيشي دخونجي وبيفا من ما دخون يعني أم يقين ناكن ملكي تسيرو جات قطرة ميز دمينة أم دجهد بين كافك ولوهين ترشبونك كتير هي حطاني سواكي دهروجة وأم دفجيت قارن
1: سيدا ناس بيم قي سير بخلكي ولون تدقيكي ولون دبي جاب راستي أبجي جوان كسانة أو بيشيا وقتا قوك بحسا مكدوس دبي وشي دبي ولو مريل بندي هما مكدوس شي بيم وأم بخش خواب راكي مهي أو قلكي ولو دبي كألا وني شي بكن قلكي إصراريتكي لي أو عوا دهرو عوا يزيدي سيچارو شا دوم ناكي ونما ليجي نارو أو قطرة ميز دمينة حطا تقي سيجي بس دبي هاب
0: لازم سر سر يعني سر سفريات عشتي بيان عاشي فيبه لازم كو هابه

حجم عارك جو كارمد و موظفي عنا خوشخانيا نتويل باجاري حسا كيد دوها بسكنا كنا رازي بوني رابون جبو مسالية صرفا مستحقات واني مادي و رواتب و موچين وان گوش بريا سيما هاندا نستندنا كسين گو بوه يكي رابون يان خو پشاندارين گو بوه سكنا نرازي بوني رابون سمبولا واني گو هلدابون بيتر بحثا باندورا سكناندنا موچين لسر وان دكر ريفا بريا تندرستي الحسك يدوه مستوصف النشوة وكر بشتيكوهات حاضر كرن وتأهيل كرن بهفكاري بريخصتنا بزيشكين بسينور ريفا بريا تندرستي الحسك ريفا بريا تندرستي الحسك دكتور خالد الخالد داديار كرن كو اف بروجد نافا قافين وزارة الصحة شبوي بشخصتنا فان نافندن صحي دوری و بریا بازرگانان و خرچ و پارستن خرچ کرد داخل یعنی کرنگو دوریات وان دست فکریه به جولات خوی میدانی لسر بازار و چالاکی بازرگانی ده چارچو ویا تفعیلا یان دست فکرنه کاری چاف دیریه و باش بونا حاضر بونا وی لهمه دورین جدا جدا لگوری ریف بریا داخل یعنی کرنگو وکا جولیا یکم بیتر بال که ها تکشاندن لسر هشیاری خودین وان چالاکین ای بازرگانی و بیتر پیوستی پابند بونا وان به نرخین گوهاتی را گاندن.

0: أمي شخوا دست في بكنا مجاري كهربيك وأما دوزان إيرو تشاندرو ولو باجار يدا فريق الشراسي زحمتية كيتين جبرنا بونا كهربي وتنبونا كهربي وسكنا عندنا جانتوران جو أفيا كايا هشت جو زحمتية خلقية ببينم تايبت جبر جو يعني دفرا منطقة يعني ريفا بريا منطقة قامش لو أو سعرك نهجبو سعران سعرين أمبيرا هاتا دست نشان كرنو درخست يك فاصلي بيست دولار رك فاصلة 20 جبو جوج حرسري أمبيرك وحرسري ساعتك جوجرك أف مبلغه جومداخ يعني كرن بابنت بيبب لزدتر لسرسان إنه كالباجار قامش لوبش أواي روشاوي تلوية أفكار ماشين دا محمد أوي بمربا مبحثا فيك كيف كن دما تباش بس بات بخير با
1: صباح تجي بخير بدلدا
2: سبات بخير با شين دا التزام جالية خودين جنتوران بفينر خي هي أنا
1: لگوری که ام تندری باجر ده گریان و گلک خودی جنتوران مدیدن هر وها خلکن ای ام بیشن خلکن عادی کسی گو چون امپیری خودا مجوا پرسی تپابندی نهادی اگرن یعنی سر صدی نوت و حشت کاری بیشه گو پابندی جالی خودی جنتوران نهادی اگرن با اسعار گوری فبریا باجار قامشلو دانیه بس بتاني او تشتي قد ساري خودية جناتور عندها بو او ساري قواناش فار دس نشان كربو ديستا
0: بلشين دا الو
1: بنجي ملو باش تدل دا
0: كرم بك
1: موغو او سعرا قو خلقي دقوت قو ادارة منطقي داني امي وينا بدن خودية جناتور عن قبول نكرن بوانا رغوتن مرناوه في مازوطا ما بهايه صناع على ما بها كرنه اجبر فيه كدي سعره قوانا داني بوش خلقه استاندن
2: او چه سعر بو او سعره قو داني بو نجبوي خلقه وم لهم بر چن ساعتي شغلان دنيه
1: بلي اشخوان هاتشكي دس نشان كري نمايه يعني تبيشي انو 24 ساعت هانا شخو او خط يكجار نماهيه امكارن بيشن تقريبا 11 ساعت ابويه اش 11 حطا 20 ساعت او بسيهود دولارا يا سيه دولاري مهانايه وكيد اي 12 ساعت او جتنا برا 21 و 23 دولاراي وكيد 8 ساعت او جي اي مازوطا شخو تشكي خدمي نمايه تقريبا تقريبا جتنا قبا بازده حتى 17 دولار تشكي ثابت نيجبك وحر خديجه ناتوركي وحسابك باشقا دستيني نحسب نرقيب هي السروان الكوريكو خلق تبيجن
0: مالي ما كي جان تاغم بيترغو اف جناتور لوان ماني
1: أنها أطرافي قامش لي أم بيجن أو حارن إيغو بري جنتوري إي حش ساعات خدم يبون أو يكجار نماية وك رابرتين شكرنش خلقي حارة قوتن هون دخوازن أم مازوطة حربينن قدرتا خلقي تنبوش برفيكي أف أطرافي قامش لي قوز بحسك مثلا أمينة علايا يهليلية قدور باك أف تقريبا تكاري بيجي كوم أو جنتور لي نمان أري العرب تاخون اللي نايم بي خصتن او حاري قولي هنن غربيه يا سياحيه تفجر الفانا زيده تر دندري سوكي دي امكارميجن هنا كيلاليه بشيريه جي هنا شبركو حركات تجاري لي برتر چونو هاتن لي زيده تر نور الويدا مانن يانا كو قدره خل الكوري قدره خلكي بايا وي وانا جي ساكن عند باف امبير وسير بخلكي ساكن عند نجيتا هندري فاتا غابو خد
2: وكي دن شنداروشا كهرباء جشتي حكومتي چاوايه
1: أنا هاد حالي حاضر تقريبا فيرو سيرو دناف برا 6 ساعات حتى 5 ساعاتاتي اللي حر دفر نوك هذا يعني دفر ناجي 6 ساعات دفر ناجي 10 ساعات مشكلة اللي تبكي هناك يعني اف 4 ساعات شي بيت في خلكي بيك 9 يعني كسكي غوغو دوره غساله بغرينه نجختراوينا الساعات ونيفا كيبكي واف ساعات حاجه تاوينانا قديني وكيدن مقارن فيجن كسين غوي افا خدا غرن دو ساعات غوتي دي بلكي وشاغي اف نبي ني وقت ضخيبي فجبر فيك نالو زيدر كيفن سحمتي في شيا خلكي خلقنا ما قارن خوارنا خو بوا كميات قل بينن مثلا بيجن دي كيلو سي كيلو باجان خيار بينن وخراب برو بروجي كي ليك كيلي كي يلغوري خو كميات اتينن حتى كو قدر الامكان محافظه الثروات شتي كو دبرات بكر
0: روشا خلكي شابو يا بحالي هاف قال لك سباس جبو

0: مي بمينن دو مجارة كهربي وتنبونا ويناد دما داويدا جبر فيكي دلدات بالا خو بدي جارك ادن خلق جابري خود دن بيلا ولدادين المالين خو دهولو كالكيم راشتبو بيلا كي مجير دقو ايام بغريان كي جان زمني كي جان صالي جارك ادن تراشتي بيلا جبر فيكي جبر تنبونا كهربي جارك ادن ولو يعني خوستكو اخبار سر كرينا وانات شيبو يهجرن بحسا بطاريا بكين لدن وكي دن هجر بيل بن افتفدا بغريانه
1: سيدان المالي عبيتي ومرونا ما قلت كي جرينجي دي داوان أنا تشاوى كهربتي مع جلال وان قرنا موان بشحنين بريز مجيد الحسن كهرب تشيكي وخدية محلة كفروتنا فاليد وشواحنا وليزر وانفرتراي شاف كاري مسوار كويرا بحث انواعي وان دكي اسعاري وان خوستك خلقي بتايبت دما قد كرنا كهربي وكفي دميدا لسربيكي دريا فيها في بيفينا تومار كري
2: مالي قهدارين راديا أرتا اف ام هفبي فينا مبابريز مجيد الحسن تين اسكران العامودي ببافي برزان شو بافي برزان خودي محلك خودي دكانك فروتنا فيش لمبان ليدات تشتيقري داي كهربي كشي لباويد محلي دهي مبيتر ناز بكن شو خود دما داوية دي كهربا تنية كهربا موالداتا تنية شو خود شبكة عام جي بشتي دواستاتي يانجي ساعت نولو نبلي دنا واس بهادته ام بيتر ناز بكم بخلق اقبالي سرچ لداتا تن سرچ بيلاتن بريز مجيد دما تخوش بيت شواي
3: سرچ عوي مالو سالن گلكي بخيراتنه
2: سرچ عوا بريز مجيد من بي بحث لداتا بكن بيلا بكن شواحنا بكن چن والبات هنا
3: او ليد هن متروك لسر بطاريات سوار كرن تقريبا 3 ساعات 4 ساعات طويله وبطاريج تعدلين هناك طبعا البطاريه دي شحن للسرب حرده بي بشحن كهرباء نظامي
2: ما بس تا افا متر افا وكشريتي
3: متروي متروي ادوالن بهن شاحن تي راسا تيخ الجيس وكي سواركي اوجد طول 4 ساعات يعني نوك عين لمبا عادي دوندري مالد
2: او شحنينه
3: شحنين مجرد كهرباء بيت شحنه وكهرباء بيتي الحاله خطف
2: شن ساعات شحنينه
3: 3 ساعات 4 ساعات طول او لمبا اكباش بده بطاريتي دنه او بطاريجتي انقيران دن واسيا هي افنتر أفنتر تيل سر بطارية سواركي هندور قشي إناردكي بس تي برادي وتلفزيوني وانجي درخي وأوجد طول 4 ساعتها في حال بطاريات آباش أنا حاليا أفتشتانا عالم إقبال سن بيل جهنة جبو لوازمي أفي
2: مشي
3: يكار مثلا حشا تواليتي دسميجي بقر إلى آخري تواليتي شورا دجن بيلات مشم
2: أو أسعاري وان شنة مثلا
3: أسعار أبلد متروب دولار كيتي ليت أفنتر ب 25 دولار أي أشتر أول لمبا شاحن ب 3 دولار ونيفاي حر لمبا أفت أسعاري وان أفنو
2: وكيد بيل مثلا
3: بيل هاي بدو دولار هاي بيل هاي كاشف هاي 5 دولار هاي والجمع هاي أوي سرطاقة شمسية سوارتين ب 25 دولار هاي لو حاكش دربة ويكلو أندر إناردك أو بس صروكي ويا 25 دولار هاي
2: عطالي وان شهنة مثلا
3: أعطال تنن يعني قبل مبادة طويلة شاحنة قاد نفسها سوكيس واردة طويلة سي 4 سالاج وخراناب هنا كان شانسي وانا ببين سالة طويلة ليد أبدا ناشوت قبل ليد أبي متروك ناشوت أبدا أفنتر قد غلط سوارنك طويلة بترى حيا حيا يعني مجرد كابلي بغيرين أقل شاصي غلط سوارك تشوتين وتصليحها ويجي سهلة أو الشيء يعني
2: وكيدين بيل مثلا
3: بيل خرانابا بيل تطولن بيل يعني بطارينا
2: بطارينا خاصة طويلة
3: أو بيل حسب الاستعمال يعني قابك تستعمال بك بر بطارية يزوي خلاص بي تستعمال لك بس مجرد انترجيكي بيخ شخور أو تطول حياة حياة
2: بريز مجد وكي دين أفشا واحن يبي راديو وانت هذا أو أنا نظام هنك خلق قازن تكن بيزود شوت نزو خراد بين يا وجد هنك ماركات سر ماركات
3: إيش حن الراديو تيدي أو دمين السر استعمالها بر يعني أنا قابك شاحن بي وجبو إنارة بي بلكي بطول بتر بس قابك راديو بير بيخ وإلى آخري استهلاكي بيتر دستينة أو بيتر صارتك وبيتر عمري كيمدك
2: واكيد ان شاحن بي ابي راديو او شنو انا ابي محمول مثلا
3: شاحن والله ازمه ملكي بشكل عام يعني باشن يعني شاحن يقهبه مثلا انا شاحن بطاريه هي تطول سي امبير هي ده امبير هي 12 امبير هي
2: سعرها وام
3: شي هي ب 3 دولار شاحن سي امبير وهي ب 10 دولار وهي ب 12 دولار اسعار متفاوته
2: بشتي اف مثلا انه كهرباء كيم بويتيم والدات نما فيتخين كهرباء شبكه عم سعد وزوان شغتي اقبال براني سركي جاني
3: سر اللي داي انه شكر بي قناه ما حيا غرازين اف لد ابي متروك داتين على مشوار هنا كان يبي ورقه هنا او لد ورقه جهنا او شكر سواركن سر بطاريه خو سواركن منين حياني خذ جوار شيت
2: وكيدن مثلا بخواز نصيحه كي بدي اكي بري خو بدي مثلا تشكهرب شي بي تشراجي باش مثلا
3: اي والله لازم افنتر باشتر افنتر يعني تقريبا يعني قابك شخور استعمال بك كهرباء راديش بيخ جبوك خوار المار نوان خارانا بيجي بس او ناطول قابك برادي استعمال بك افنتر اناري قشي مالي قشي قرر حاشا مطبخي هر تواليت يار الاخرية بقش انارتك يعني افنتر شيتر بيم افنتر شيتر بطاريك خشك مزن ابي حشتي و افنتر بيسو بينج دولار يعني تقريبا صدو بينج دولار ناكلفه وك عين مطورك يتشخور بكر
2: او بطاريه بتقوح ويش خاصه بتطول حطها بيدك
3: بطاريه شحن قفرت بافي دوازده بسي ساعه تطول عين كهرباتي نظامي بي وراسا داقر
2: وبشحن بريزمه جي داويه تخاص تشكي بيج مثلا نصيحه كيف كسين فان لي داتا استعمالك
3: خذي نصيحه مج ابي للسر السر ده سلاتي انه كهربي خرد بكون وهي كهرباء نظامي بر وعلمي نخل شهر رشيدي وقبل لد وقبل بطاري والى اخره مرحلاك حالاك يعني وبس الكهرباء نظامي هاي بأب ساعات جمال سواركنا بزر برا بكن سبي وإيفاري وبريخو بستينين وي أف أحلى أمسل بس أب ليد وما بطاري وإلى أخي حالات مؤقتة وعالم بي عاجز إنجي
2: بريز مجيد مربوم بريز مجيد الحسن نوجي كربجيك الباجاري عامودي ساعات خوش بودة
3: سر شعبين مالا وسالا سر كفت جورا
1: ما وي خلت شبكن افتشتي جو بدست واند كافليدن ليزرن شاحنن
0: بطاريه
1: يعني وجا ايجو بشحنين ملك

0: جناتور وكهرباء وأف برس كريكا قوهاتيا بيش يا خلكي بيشتي نمانا مع زوطة خدمي جهز أحمدية كمزنة أستنجية كمزنة بطيبة لباجاري مزن مينا باجاري حسكي وكهرباء قشتي بتمامين ناقي جهن تاغان ويه بجيجي نزيدي تسي ساعتاية شخوا يعني رونشتنك خديان جناتوران ببرز أحمد الهلالي هبو جيجري بارزقاري حسكي زيدة رأو رونشتنجي هاكو داكي شانجام ماوی چه درکت سوز هاتن دان وان یان نا بریز والا درویش یک جو خودین وان جنتورا و ارونشتی بود دوی جوین دا بمرایل سر تلیفونش باجاری حسکی سبات بخیر بدما تا باش با بریز والات بریز والات خویای تلیفون انترنت لباوی میگل کی خورت دما تا باش با
1: باش
0: بگم دیگه باش سبات بخیر به بریز ولات هگر ام بحث اوی جووینه بکن و خوست بگو اف جووین ورل دار خستن خوسته که و شبوی وی جووینه چه بون
1: براستی اف جووین خوسته کامه بو براستی بگو وقت بی ام جان آسته که گل کی زحمت مرسلا که هربی ده نما یعنی اف ماسوط خدمی نما بلد تاریبو کاری مجی سکن یعنی تعدل مجی هات و الملد جی هات ما براسي ما تخلي مستشاري محافظ الكرن وام جهاز تنوان مخوجان وان واوجبين مجوان خست وان جي رد كر قورن أحلى وسهلا
0: چه دوي جيبيني چه بو خستك هوا چه بو
1: خستك هما مازوط خدمي يعني مازوط خدمي خست انه اف مازوط وره حتى ما فترة كهرباء خد ايش بلقو انا كهرباء الباجر قالوا كي إيه حسكي نبغيش تي هي كهرباء نظامي إجال مناطقنا هني مناطقنا تنين إيه وقت أخي ناسا والحجر وخلاصي كهرباء طيبة القشي تنعي تاني الوان دردوري بلد هي هو
0: مالي وشل هفكر تشجوار قوت برسباوي تشبو
1: ما جوان قوم أقولش بو ما صوتي هني ما صوتي بدل ما ما قوة وقت بيوة اتفاقية نافرة وريبة بريا إدارة ذاتي هبو ما قوة تخيا وهندوين خلاص بون طبعا اتفاقية وقش مخفي بون وتسكسك يوق داخلين الدا ناج عالي وي وناج عالي ريبه بريه لين إجا أم بون وقت بيش أمو في ملتي أم بون إيه عم ضحية وقت دي عم شون فاري مجي قلتكني وأف مطوري ما يروح حقي وان دنياك بريه وش نشكي وقت بيش اختاق قلم وقش سكنان
0: وتعدك
1: تعدل مكان إجا
0: برسفاوي ناجبو
1: برتباوي ايما مجوان قوم قفاو له مازوت قو خيو مازوت ما بري سيتون داري ببري ما بلاش داوان مجاني القول اتفاقية وان اتفاقية وان خلاص بو خد كرن قو انا خطط جمع هنا اذا انا حطا دمي قو كهربا شف سيمه شارمه قو ما خططي بديل دانينا انه امي سيتون ابدا اداري طبعا نا ادارة شركة جزيرة هذا تكريرا نفطي في الشركة هان وسيطونا بكرين ويبدوا بسعرك نفس سعرها بري طبعا أو أكتد بيستبينش أو ياتشو نما ويبسعرك إذن يبدوا بخاطر أكيد بري بري برقو بلاش بري دها جوارد كرم فهلا وقو خططة دي أمين جمع هي ويجي أربيلي مازوتي بينا ويبسعرك يرن تجيب دنوا جبوهم كاري خود بردوان بكن حطي كهربة شيفة
0: أتخوزم فين بكم مافان سيطونا بدن نبسي مولداي
1: بلي بس شانه بس
0: اي اربيلش بوشي
1: اربيل خططها دوي في حال ابهان ندن ندن شركه جزيده انه طيبت غشي ندن يعني
0: تقول افا قوي بدن شركه جزيره بسعرك يبهاتر او سعر جوار قوتن بيويتش قيسبه
1: نا سعر بجار نقولتن قو سعر حاليا نخياي حتى بام بجين شسي غتي قوم رابوري قرا كرن شامي بخايب شهاوي زلال بكن جواره امي بدوت بشين ندوه امي بين فام ازات ولوي ونستمرار دكين ونستمرار دكين ونستمرار ناكن وكيف اقنه طبعا نجوان قوم ك اداره ام ولدا وقت بين اتحاد ام ولدا انا مجوان قوم اقو دمي اقو اف مازوت بشكي بهاب عندي كارن في مازوت ابكار بينا امي تاني بس حقي مازوت اخو عمالي اخو زيت اخو بحس بينا مربح ام تبدينا خوازن بس اما انفانسي شارمها بردوام بكن قف باجار نتاريب مينه
0: وش قيس بوار بوفة مثلا
1: إيه نتخي نظام بيكابي سعر تشي قام ظانه بشو بوفة يعني سعر آم عضوط يدر نكذا نكذا عشت سعر بحد بينا
0: ما بس عم جي حياة قيسي وبوا في بور مثلاً سعرك هاي بلكي حزار به جوار هاتا دستي شانكرن ويقولوا بور بوا في
1: منف حزاري هاد داني وتسعيله تقريباً دول سي حزاري به
0: ويأمبير بينكو هرتن ساروان
1: طبعاً سارا أمبير حكماً بينكو هرتن كاغو بيأوي جي كاوي ويديسا حي ساعة تابدن ويديسا ندن
0: ما أفتش تناقشنا هاتن قوتو بيشكرن ويش قيسي بدن خلكي يعني محاولة بسعرة بري بمينة وك أمبيرش خلكيرة
1: إيه إنه يعني سر القولي حسابي بري ولا القولي حساباتي واني أنا إيت
0: إيه أنا كا بس يعني سعرة أمبيرا قلكي نيقو هرتن مينة كلو بسي سي چار سدي جوار مازوت بيدا ببا
1: ايه او سي سدو چارسد از باورم مزمين قي زحمته مازوت سي سدو چارس دينادن يعني ام القولي تقريبا مشي بيمكن بينش حزار وبنيده يعني زي القولي يعني قال اني ديك قيمة ذكر دقو كيمتر القولي مش بريز احمد هلالي فيه مكف
0: مازوت يعني لتراي ونفهم ذكن بينش حزار او يبواده
1: از باورم از دين في هاوي في رنجيبه
0: اگر بو بينجا او امبير هرچ قيسي
1: دراسه خوشیگن، آمی کالکیر بیشن، شیرو کالکنوز بیشن.
0: نزنم تا پرسامن دنکر، مگود هگر بو پنج هزاره، و امپیر هر چقیستی؟
1: نه مستر گوشی، بلکه دن قطبو.
0: تا گومی دراسه خوشی بکن، معناتو او نخو او او او برسف بو، تا گو هزار و استی هزار به هگر بو پنج هزار و هر صد هزاری. يعني ودي ساعة زحمتي بالسر خلكي
1: ناطف يعني سنولي حر
0: دنجيت هتاقود كرن براستي اتخوازم ولو مجارك كرنج غريداي خلكي قشاية تليفون بي قود كرن ودي ساعة بيوان دي بي راب بي غريدان بريزولات درويش او بخوا يك جوان خوا دي جانتورين باجاري حسكي يدوه جفين اكوان هبو بريز احمد هلالي را جبو مسألة جانتوران داخو يعني كرن غو خستكي ما اوا غو مازوطا خدمي بيدا بباب تايبت دوان حرسي ماهان دا حطاني غو اف چار سريك جوان را بي ديتن جارك دن بمرايا بريز ولاد دنگي متكي كرم بك
1: اقول سر مسألة مازوطي مازوط بچه هات ساري هات دانين او دراسة سروي كاري هان شئ بذي بيبا اف مازوطو لأي تكليفة ولأي تكليفة عن بيرو خيسي بدوده ايجا مجير شيرو بابكن او ايجا جمر بيش بي افتسعي ام يبوك بي تكليم بخلقير جهبن و بي جناب محافظ ره و نائبي بيره
2: ما دمك جوار حد داندن قوي برسفيل وفاقارين يعني اف رابورتا قوشاندن ويكنجي رداوي نابي
1: القوري بريز فيلالي قوي ما رابورا خو مراخرية و شاء الله دمك نزيك ده دقو يعني اوي اسبوعك حد دان قودنا افرا اسبوعي ان شاء الله امي اموري وصل راس بكن حتى ما جي دافاس كرجي ما قو بريز فيلالي يعني اود بي اسبوعك امي التارية مثلا يعني بلغو بديل كنية قو أب يعني قو تشيل كاري هبه قو دراسة جرد بي و دبي ما أخطاني هنا موان تجاوز بكين بسر دمي إين و بري مازود هاد وزن عالية توزيعة مازود دي قشة عشيدة دهبو دبي أم قشي دراسة بكين دبي أفت رافيس بوعيدة
0: بلي بريز والات أفون خدية جانتورا
1: أم خاري وخبال وانتا
0: آها مگون خدیه جناتورا ای حسکه تنه بون یا ای پارزگه گشی بون یعنی ای عموده ای قام شلود ناوده بون
1: نا بس تنه ای حسکه بون
0: تنه جبو باجاری حسکه جی افسوز هاتا دان
1: منظر مثلا سوزی
2: دنگ قد بی
0: ریزوالات خویای دبیجه از نزانم وی سوز جبو که با لیرونشتن
1: حسکه او
0: رونشتن خودی جناتوری حسکی تنی بو
1: آره ای حسکی تنی بون تکس نه هات
0: کونک هات بو وگرتن او جیش آلی خودین جناتوران بریاد چند رو جان او کون بیتر تنی خودی جناتورا پی راب بون خوسته کانوان چو بو نظام تو دنگی مت که
1: اما تنی او اکوام کنا آل بر
0: قصر عدلی بوزویم قی
1: ويا او يعني ملاد بون ملاد بون وخديم ولدا بون يعني تفاي ملاد بون كسايت اي اي حسا يجيسي بون
0: هين هيا او خستكا او چبو تيدي او جدي ساج بو مازوتا خدمي بو
1: او جيج بو مازوت
0: سپاس جبو تو تولي بونا تا بز
1: مدين ايمان
0: براسي ام دنگي تناكن
1: مدين ايمان تخي هات هات خد بون كون ده وسوس داخل تيغو وسوراك ان شاء الله ميخاد يو جيبينن او بي خوني راج نيبس
0: قبل كي ده كي بو مدير منطقه
1: اوج المحافظه بو فات محافظه ام اوج جيبينه ده بو
0: مدير منطقه
1: مرهات
0: جوار غوچه
1: گو بس خوني خراج نه اعتصام نما لازمه وا خلاص نه وقت ما امد سي و مطالبي او جيبينن ان شاء الله عشان حتى اسبوك اموري وحل دبن
0: وكون راشتي
1: كون راشتني دو راشتني
0: هيفي او تشار سريك جوار وش خلكي شرابي دانين تشار سريك كلو ابدي باب بي تعدل خلكي بي بريز ولاد درويش خدي جنت وركيش بجاري حسكي او بمن ربو هروهاج يك جوان كاسين كود جيفينا دوه دبوش بو مثلا خوستكن خدي جنت وران ببريز احمد الهلالي را قالك سباس جبو تو تبليبوناتا
2: قالك سباس
1: سپاس
0: جواره بلی سیدان از خوازم لو هنه که دوباره بکم تشته گو بریز ولاد درویش داخیانی کرن جوین دو چه بو گو امتن خودی جنتور باجار حسکی بریز احمد الهلالی را جوین سوز حتی داین گو راپورت حتنا را کرن لگوری بریز احمد دایی خویانی کرن دو بجا راپورت حتنا را کرن جو حکومت سوریه را جبو مسئله جنتورم چارسریه که بطایبت جبو وان هر سی ماهان دو خطه هنه گویاوی سیتون مازوتا بری گوده هاتا دان ریفه بریا خسر وی بی دان شریکا جزیره ویان وی جهره ما کردستانی الگوری مفهم کر وی مازوت دا که ویده که او جو مازوتا که اولو یعنی هنه که یعنی آلیکاری تید هبل نب او سعره 125 ورقی بری بتمامی گلگوری مفهم کریه وی لیتر به 5000 به وی بیداین خلکیش بو وان هر سی ماهان دو خطه هنه دو پلان هنه لیل سروانجی نهاتیه اری کرن بریز ولاد داخو یعنی کرن گود هیام حفتیه که ده الگوری مج بریز احمد الهلالی فهم کریه گو گرگ بر سوا راپورت بی وی آوائی ام گیهان داویا خلق اخوا ساعتا و تفدا خوشگوهدارین آرتا مهوید کن اف پرس گریه که جنتوران یعنی حل ببا و چار سر ببا لحم باجار و دوران کهربا گشتی بی و اف تقرق و تشقلق گشی هلیج نام
2: گلکس پاسش بوتا دل دا سپاسش بوی هفکاری مل کنترول احمد خلیل هفکاری من بیل سفوق استیدان حسین بورابوم حتانی خلکا بهم میدنا و خیر و خوشیده بخاطری و

دما وخش بجهدار ما ساعات يصدو نيفا أبا ساعات ميوم بخير هاتن هالكدري لما جهدار دكين خليك نوج برنامج راديو زينة لسربيل الراديو يا أرتاي النوتو نه نقطة 5 أزدرين علي ديد بوربم دفي خليك ده.

قدره ما بيس رانا خوش حزكم بيجم كو ساعتا ايرو دا قرتي يا بقلك مجارين سبكو خوش وجور بجور دنا باوي دا اميل بسريل تجو تعمل خوش بخن كو بتايبت دا قرتي بريانينين بري ده هر لسر سفريا ما حموان دهبو امي سريل عرض وخاكا ببركت بكن وداوي دجمي بحصا هنري بكن ايجار بخلك امد شبه هر وندزانين هاوين خاطر دخواز بيرا قلك تفاصيلين كو غريدا يويجي ايدي دتشن امي قالا خوارناكي بكن كو ام حمو لسروي مظن بونا لإيرو برنجكي نوجن وكا بروجا لقامش لو تي بيش كيشكرن امي باري خبدن جوت كارو سليل وي بخين كورو شاوي تشاو ابويا بفي غلايرا ودداويدا مدنجكي ببهيزن كو إيرو نوكا رياخوا فدكد نافاهو نريدا يعني خلقا إيرو داقرتيا تشيرو كان جدامين باري بهنكو تعمك خوش ودنجكي لبرقو هيما مسر مست بك ممرا بمينن خلق ويبدلي وبا

0: گداره ما هاوینا که بنا و دایکا فقیران ده ها تناس کرن ایدی ترکی خورا کری و خاطر دخوازد نماسرین مدخه حیا هفت هشت مهین دیتر اغر به خوده بویر با کسی دان ده بیجه ایجار پاییز ده هلبت بحاتنا پاییز ایجی چیرو که پاییز گلک خوشه لیهی ناجی راستی جی بلکی گلک جمع و اجی ده ناف ده ام تامج هاوینا تیر نبونه از بحثا فیکی و سبزه و خدرایو بکم تایبت که تعمه که خویا گلک جد ده های ام حمول سری مزم بونه تایبت از بحثا پنیر بکم که دست بكا بوهاري بر بهاوينيه درتكاوه هنا تر هنا خوش تزي و او شبشه كو ايصا راستيجي هم نرخاوه باش بوجي و همجي قلك شيرينو بتعام بو بلكي امجي تير نبون لي بلكي قطنا باجيج بلكو ايرو قلك جاران لقلك ماركيطان ام دبينن تين هاور دكرنج درفا بروجي كديتر ايرو دركتي الباجاري قامش لو شبش و بانير بيش كيش تكي برنجة كي نوجن او خارناكو ام حمول سر مظن بونا كو بري دايك و بابيري مدى هر سبهان يعني هر عصريان ددان بيشيا مدى ايرو القامش لو بو یه پروژه بو دریه دخله کل گله کسان و ایمان عزت خود یه پروژه میوانا من بو مقاله وی مجاری کر چما شبش و پنیر اری هاوین دقه ده پشتی وی پایز زفتان وی چه پیشکش بکن کرم کن گدار بکن و بزامن اف پروژه لسر چه هاتی آوا کرن گهدارن آرتا بمری خانم ایمان عزت خودیا پروژه که کوکافه که تایبت با پیشکش کردن شبش و پنیر دمات خوش به ایمان
1: دیم خلا سر سر ها سر چعوا گلتی بخیری دارین الیکی بخیری با آرتا تویده
0: گلک سپاس با تا ایمان خان بلا دست بکی جوه دست بکم درشمه ها وده دشعاره وده ودانیه بلا حب بس مو بلا بطیخ یعنی واتا بی حس کرن لبی شبش نا ایجار دست پکیج مر بحث بکرامانا پیشکیش کرنا شبش لگل پنیر نوا کافیه که داشت که در ایجور هاتی
1: براستی فکره او بخواهات سریمی دش دست پکیج دش پارد به سریمی دبو متخواست گو از بی فکره پیک بینم لی زحمتی ای ظروفا ده وقت بیشن او روشا کو ام همه تیر در باست بین روشا عام جی و وقت بیشن شکل که خاص جی زحمتی چی بو حیا من جهدی دیتن و او روشی کو شر چی دون هشتن گو از با اخرینم حتى نهاده حتى في مهات علي دجول بدرنكي تشيبوش برواز رفاد اللي متخص از وقت بيجن فكرام اساسي جي بيشي متخص شبش بيش برشي شبش جبر خارنك جبر ديش بابو كالا دي جروجا مخديتي ام شبش وبنير بيك تينن حم مالي مد منطقه جزيره كامل دي افتشتي هاني دارجه اللي ولو مخص از برنك كي باعتبار خورت وقيزين نو انا حمو برنك كي تكنولوجيا باب في عصر نهر تشتي انو جي حزدك اللي مخص ان مجبر هدفا مجي انو از حفاظ الفي كولتوري خوبكم في تراسيك ودمنطقي ده از ليبكم وبالنفس الوقت ذاخر توقيزين وهاتي ده باجلين وهاتي ده انو شبو كولتوري خوش جبير ناكن بس برنكي كي وك وقتي واي وك دماغو او تدرباس بن برنكي ويجي بيقد ماندن جبر ولو مخص از حفاظ الفي تشتي بكم بس برنكي كي نو
0: بلي يعني شبشو فنير وقت اقود مالي ما حمو عنده ابو ام حمو لسري مظن بونا ما في خوارنيش برد السر سفرا ياخو هر ديتيه لون برنكي كي نو جن لغوري رحي و دمی و پیش کش دکن ایجار ایمان نبین روز داویه مها طباخی نه روز داویه مها هاوینه نه لی والله خوش شبش و پنیر ایجاون چاوا پیش کش دکن به چه طریقه تقدمینن؟
1: خاکب طریقه که بگلی کرنگا دراستی ام مقد بپیکتینن بس انا ایکو بیتر اخبار سر دکن او بیتر ایکو دا خوازیا آخر که جیت خوازن از انا بشنگ برنگی ای وک برگر تدی برگر الجمع انو خلکی دست پیکی دشخود هاتن جمع انو قی برگر یعنی او سمونی ای برگر یعنی وکم برجر انه قيم شبش الحين كانت شوات كيف بتقول لا طبعا من بيشيا وانا متشيت كر من بيش وانا اذكر انه انا فيرنجي شبش وبنير بس درنجي برجر ديه نفس الشكل برجر ديه متقدمه انت طبعا ونفس الشيء بابرنجي اي سلطه اهو الكريب طبعا برنجي سلطه او وبنير بهفر دي سابقا ما شبش ودوره بنير بسر داكم طبعا اجا شوا حتى انه اذ باجيتي مش وقت امبيشن سينيك و كيم كامل راسي مش دافي سوري تشكر يعني حتى انه مش بس جو حتى اوجي برينجي كي وقت بيجن بيشكتي برينجي كي خشيك ب وك قلتلك هي جاري افج رحمه يا ديا خم بالرهان
0: بلا رحمه خدي تقولنا
1: دائما هو يتصاب من يت بيت تعب دخو بريد
0: اي راس تقولتي
1: اش قلتنا هاني اش بريد تسري مدبو انه بنا برينجي كي وقت بيجن خشيك بي قد ما دن برينجي كي مرتب مثلا انا عم بيجن شبه شو بنير ما مولو دخون بالمال خوله.
0: إذا
1: بدك مثلاً لي ممكن ده مثلاً نعناع أب أمور إضافات خاطر ولا وقت بيجن سير زوقا خمر ولا وقت بيجن دخملين بي هم خوش جديد بريك جديد وهم خوش جديد تماين
0: تبراندكي طايبه تشكري اجبو كتبي بروجي اخو بهتر خوشك بكو جوان بكد تشافي خلكي ده هركس ايرو بيج مال مالا مجي شبش وبنير هي لهالبت تشتكو لجاده ورنافا سوكا ده تعمك ويا دي تر هي ده ما كنت فكري تو في بروجي بيش بخينه تولو باور بكو خلكي تقبل بكن في فكري يا جي تقول بكو بمشى نمشى ولو دودلي تردد هبول قلتا
1: قد باور فكرة تردد الجمش بنيت النبو اجبر از جيل كي دوي باور يدفهم انو خلقي ما حمنا ويد وقت بيجم وجي حاس بك اجبر دو مالي ما حاجة بس شاوة انو از دوي وقت بيجم دوي باور يدفهم انو والحمجي من عجيما اتقشر باشو فنير ام حمل مالي خصفن اف شي يتقدمينا اجبر ولو قد بيجم فضولك الجم خلقي اكيد از واسقهم انو يتشي ببن كأز بين بس بنرم انو كاب تشكلي تي قدمان مغاشر باشو فنير المعلامة حموها هي اجبر ولو راسي از تشكيجي ترددي جم تشينهم وبقالك يرنجي كي حماسي دو من دفع راسي مفكرة وقدما راسي شاواد بيشي برنجي انو على ساتذي بس ازي شاباشو فنير تاني يعني ازي ولو ازي بقدمينم بس دحمتيا ظروفة وحياة مدكان وقرانيا وانا هش قفرت ببالسرم انو انا مكر كافي برنجي كي فرهتر راسي انو انا بر فرهتر جغل اري انا وقت بيجم او بيجم بصمام او صنفك اساسي جم هي نافيوي ناشاباشو فنير بس از مجبور بوم از در فرهتر بكم شوفا خوارني اي قرم كامل بن اي جم نتيجي تواهي بن يعني برنجي كفر حتى ان امور انتشتن دت سريع مدهن از اي روجي بيد از اي صنف ناتجي از اي ديدا بكم راستي بس هرور اشي باشي بانير الجم ويبمينة
0: ويا هر تشتكي اساسي باش شبش او شبشة ليه بانير قلق تشو جورين ويهنا نوعي مختلف اي ويهنا كباية كتا حم جيدو قهر اون چه بانير جورة بكارتين
1: ودي بانير ان اي وقت بيجم اي اساسي او خل جمد بانيري اي مالية طبعا اي بو بانيري مشيك كنجي اي مالين اي مال باطين دزقه اي حري خوش وكم بيجن انا وقت كرم كر انو انا جهف جدانة طعما اخر كسينة وكها تشتين قهرتن او از بيجم اي جودتا اي ما از اي يعني نشبت قرنو منتجمي بس بالفعل اي مال باطي اي كوخت مروش خو مال اخر شاوا تشيدك اي حري باقش وخوشي از بيجم اي كل جم خوري از باورناكم انو بنقر يابلي
0: براز بون درنكتية بانيري أيوة. مالي خوشة لما كوباك وباك جبا خوشة يعني هلبت
1: أري جبال حتى أنا سر كيسكي خوش كيسكن قاغذي من شكر نتادي أو جيرم مصر نبي ساندر من إنجليزي جيجر إنو أزواس قمت تدي سالمفقر حتى وأجي يعني حتى هنك عزبون نادي قوش تهات المفقر يا قو والله ما فيشري لنا أريد دورة ما انتباه كر إنو أفض جملة هاني هي بإنجليزي مصر نبي ساندي مقو وني لي فقر والله هشتي بالفعل أم لي فقر نزاج ما يعني حتى أبقو تنجي المفقر يا شخل كبرا
0: بلي
1: وش غيري في بانيري ماليزي راسي بانيري قديش الإضافة كريه أو جرت بيجن بانيري حلو أو جي جوان بانيري إي حي بهاين خياي نجي سراسر دنياي دراسي أو جرت بيجن إي حلو أو جي قلكي خوش وباقج أز بينا جي بأسكير بكارتين براسي صنفك دهب وتسري مدى أو جي مديتو وش دربي سوري دراسي لي بزحمتي الفيدا كي بيدانا والدوم إي سوري للأسف جبرو لهم أنا حاليا وقت بيجن إي ماليد بانيري إي مالي وأبي إي حلو حرض أبانا الجم وقت بيجن حاضر
0: بلي تشتي خمالي تشتي محلي بتاع من راستي وخلك دفري بترجع حزدكن هر تقو خلك لو مات ما يمان ومفا جريانجي رد فعلا يكمين كيسي كوهات سردانا تكرو دما كوتا أف خارم بيشكيشي وانكر رد فعلا وان شوابو برتكين وان
1: قديش تربي كاميرات لسر هذا وقت شحزيا صحافي هاتنا تصوير بدوا منتجات أركرن يعني راستي أزجي ما مع جماين متصور نكر إنه خلكي ما بفيكيف خوش يد إنه جا طبعا وقتين مدى سبيكر بري أز وقت بيجم أذكرنا محلي خوبكم من مشاركة مهرجان يتشكر وين شغي جاو حتى قلبي قاتو شبش ما تشكر بو مثلا تشتن جي أبي بشوكي وك بدار كاد أو ما أصناف قلت شكر حتى ما كربو وكبابي يعني بالفعل حتى بيتزا برنجي شبش نفسه شبش وبنير بس ما كربو بيتزا يعني قلكي رنجن قلكي خشك خلكي قلكي كيف خشي خدا أنو أعاو أف شبش وبنيري أم دخل أفقن ده تشير ده درد كذن
0: إبداعا
1: قلكي راسي أفهاني هج بو بيتر هز بيما وأز استسلام لك مش فكرة أخر راسي أز هيجي بردوامية تيز بكم راسي
0: بلي قلك يخش
1: قلكي
0: ديارك أو فكرة تشتي مازن جير نافي قلك جاران تشتي ناف دستي مدد حقر أم خولي بو وسطين وليه بقر قلك تشتي مازن جير درد كذا إيرو زيدال جوان تين باتا مال باتين ياجي كسكو حاسكن تشتي نو بجربينن كي سري لو دخه هري زيدا
1: خديش حمو كسر التين جملة راستي أنا مثلا أفكزا أم بيجن روضات زارو يعني آنين الجمد البرزان إنه خارنك وقت بيجن أم بيجن قلتنا عربي إنه طبيعية شيران ياي طبيعية مثلا إنه أو أفخارنا آخر مضمونة قلت بدي زاروكم أفكزا روضة مثلا روضات زاروكا تين جملة ددين وانا مثلا بير خدي بير جهاتنا إنه كاني أو كتشي خويا كتشي واني جوان وادانا دو خدي هاتنا جملة كاني أم هاتنا أم مجربين كا تجم تيجام جا خرجوتي جام وتيكا والله زين بنرم ببي فاكا زامي جيلي وتشي وتقدمين واش بشو بنيري هانيكا وانت مال ورد خون وانت مال مال في خايلنا اري
0: والله راس قوتي يا مصنا بيرين كلش تشتي سوكي هردم برشاوي ماشي رين دبا نظام هرد بكل مالا تجي بس ما تدرس سوكي ولا برشاوي تشي رين دبا
1: شو قد انا هبل دورين شوا ان افتشت هاني الجبه قلكي اب وقت بيجم تيفيس انه انا دنا سوكي تدمش جار ناجي ادلي تدبجي هيك باعتبار هافين وتوزان تموز تباخمة بيتشوها زحمة تسوكي تدليت شو هين كايا كدراستي انو جدفلا والله ازهرم تشكيني كالكي باش بابا هاني الظلانم انو طبيعي تعدايا وناس حتى مجي ناكو هم جمدي وراسي شباشي استينمجي از مضمون تينم انو آخري صورة و شيرين آخري شيرين از تينم راسي اجبرولو از بيشم انو قلكي دروري نافا سوكي دا تشكي ولو هذا كي بخواز باعتبار هاني انو بجين انوانا كارنش خور بشي
0: بله چند گرینگ راستی پروژهیم به ویرنگی هم رمان آخوا جخوزای به جنگه همه به اجمد بخمایا محلی بله برنگه کیولو نوجن نوبوی مرو پیشکش بکه افا چه قیسی گرینگ راستی رو پیدا ببه نوا باجاری مده بگشتی
1: خوده دورین افا تشکی گلی که دوری انا بحانی ده وک مشتر گود نتیجه و زحمتی افسری بازده سالا بیتر امتی در باز دبن خاصتا اف جیلی نوحاتی گلی که دوری کلتوری خواه که جبر انا از که اخصائی نفسی راستی استاز بین آدیاناش تر بیجم تکلیام اشخاص هر هی دریا کاری میده که اخصائی نفسی ده زحمتی دیو باباش میدیتنه چاوا باجی لینهره وقت بیجن دکن و نفسشی وقت بیجن و خورد و قیزیک و ازبار و نیم راستی جدایا گلکی گلکی نقبینا اجیالا دم بیجن چه بو و فکری وانا ده زحمتی ای کتی در واسن گلکی دوری کلتوری خوکتن راستی خاصتا دبینن مثلا ام گوتنک عربی از جهر بیجن تقلید الاعمى الجمه قالك يجيبو اجاش برولو يعني ازبيج من قدر الامكان ام كاربن ام تشتي مي اي اي حريق اي كولتوري بن اي اي اي كيفن بن ام كاربن بي تشتي وقت من بيجن برندي كينو ام بكاربن بقدمين الشخورت وقيزي مي نهاتير ام كاربن بقدمين فينا ام وافاغرين دائما بن كولتوري مد اف اف ارتباطك تشيد بن افشيك كولو خورتاي تشيد بن وانا هذا راسيش برولو ده باسكو تم وتم ازبيم انه تشتي نو او بروجين نو وقت بيت مجتمعي مدى وقت بيت زيدة ببن أفهاني ده بس مجرد أنه تكارب تسر بسكنة تسر وقت بيت كارب بخبت أزباور وقلق تشي در كبن وزبي هفية ده إن شاء الله روجه بيت هر بيت ترجي در كبن
0: هفي دار مريا وفكري با إيمان خان داوي ده هر هاوين خلاص ده با وشبجي حياة دمكي وي ولو نافخويها بأرد كارج در وجبين لنب بتعم وتجا كو إيرو الفيدهري هيا باشا جبوي بايزي جبوي زوستاني وني تشبش كيش بكن
1: والله دورين أتذكر أنا في برشلونة بدو.
0: لو أنت تفكرين يعني.
1: أكيد أكيد وقت وقت بيجي مديرتك جبي بروجي آخر كير أكيد ما وقت بيحسابي في تشتيجي كير إنه شبش بركي ويهب وش بني قط نابش بر مثلاً بمناطق محمد مثلاً.
0: هنار ده هي استيراد جدا هي.
1: هن دائما هي أتشتي هاني بس وقت كرم كير نبطة ما آكو وقت إيه دما خدب إيه موسمي ده يعني إيه فرق بكتير. بس قلم قدت سري مدية إن شاء الله سر تشلد أفتشتات قلمي مجي بيك بي أكيد برنجي كي تقو كسنا متوقعة كسينا كريا قام شو أسكارم بولا سوري دي أتباورناكم كزوين ناجي قدمان بقدمين وكو إن شاء الله أزي حاضرية أزيردكم ويبي قدمان دي إن شاء الله تقلق
0: كيما شوقان أزبور ميل قولي دليق الكي بتشتكي كو هاجر جنابا جيانا مدى بنا غريبي ما يميجي حزب كن داويدا تقيمات أجدها تقيمات أجدها شبش وبنير تتشقيسي دوي رجاء نسبة
1: خدي از كارم طبعا از مثلا نسبة از نكارم بي والله دهج دهاج مستحيلة جبت تشت حياتي الدنيا ام بيجن دهج دهاج صد وصديد ابي ام نكار حقيقي تشتي بديني بس از كارم بيجن انه حيانا هاد حيش خوش صدي وقت بيجن الحمد لله إن شاء الله وقت بيجن بيكتي يعني حج صدي أز أكيد أبهاني
0: بله مزني ما شاش نكرو بدما كوبانيرو شبش بهفرا دخارن وإيروجي جوانين ما راستيجي أفرامانا كيفنو كيفنار نوجندكم برنجك ديتر جالكس باس بوتا إيمان عزت خديا بروجيه ككافيه كتايبت الباجاري قامشلو كتايبت شبش وبانيران بيشكيشي خلكيدك مالاتا أبا بو جالكس باس بوتا كورت ميبانان بو
1: تشرا سبشعبا أزي كيف خوش من بحضورة وجي الجمد السرحر تشعبا قومنشي تشبش وبانيري متامك
0: هلبت جالكس باس رياتة بكريبا
1: جالكي بخير سلامات سبشعبين سباس بو أرتا
0: ابو گودار ما شبشو پنیر رمان خوش راستی جب دیاره تشتن خوش پیویس ناککو او تشتن غریب و عجیب جیر لازم دکنا هنک جرأت گاو آویتنه که رمانه که کچا تشتن بری برنگه که نوجم پیشکش بکه پروژه که دپاریزه افخارنین ما یک کلتوری کووندانه بو هر بردوان به

0: گوداری مهر مقالا شبشو پنیرا کر ایجار تشتین خوش راستی کن بونه روژین بری نخیره و بیرا وی خاکیه لیمه هنه که بری خوبدن خودین عردان تایبت هر پشت هر لقمه یکی و هر موسمه کی باش و بخیر وستاندن که ساله که دو دریج هی چاندینیه و لبن دماینی لی راستی جی گلک جاران موسم بداوی دبه وستاندن خلاص دبه لی او حساب و فاتوره خلاص نابه نایه گرتن تایبت ای سال هنه کروشا جوتکارن تقو رقبو هناك جوان هنا شارستين خا مستحقات وفاتوريخ بدس نخستنه زحمتي البيشياوان وهر نهاد بايزدن حاضر يا موسمي نوجدك نهاب مريه جوتكار رودي يونس جباجاري عمودي دمات خوش ببريز يونس
1: سرچاوي مسرسري مام سيار وسار سرچاوا
0: جالكس باس صاحب جالكس باس بوتا دس بيكيج مر بحصا خبك فاتورة ايصال تقرتي تنقرتي تشقيسي قرتي تشقيسي مايه
1: والله ما مصطفى تورا ما شازي ما ششا ما جنمي خراكر مركز عامودي ما بيستوني ما حشتا ما دفع اول ستاند او جي مليون وشسدي نهدان ما وبشي طبعا بشي دمه ونيف تقريبا بلي. طبعا دمه ونيف جود كارا قلت زحمت يعني حرصال ما موسمي خد دا شبازو روجة حتى بيس روجة ما بريخو كامل استن يعني انا براز تري صدي دوازة سيزة قياي ما ياو دوازة سيزة نكافي نكافي جود كارا
0: اري ودوز دا جسدي قرتي هنا ايدي ونستن دي جوار قوتنا من كنجي بستينن موعدك هي
1: ما مستمع حساب جاري المصرفة الزراعي فكري جمال قو بشتي سيمها بشتي سيمها إجا ويحرمه دفعاك بقيوة
0: بشتي سيمها باشي
1: بشتي سيمها إيكا بشتي سيمها كا أمي شاوا بكين يعني كا أمي شاوا التزامي خو بكين أمي ديني خو بكين أمي معيشتا خو شاوا بكين أمي ظروفي خو شاوا بمشين يعني روشا جودكارا قل لكي زحمت الجزيرة وأمدبيز الرقاجي والديري وسوري بشكل عام يعني وقت بي مرنا جودكاراي مرنا جودكارا وقتا شيد بوك مرنا يا منطقي كيش شيد بي يعني أنا شلل الباجار كيش كتليه
0: هريما جزيرة درسته جزيرة وهريما هي بشاندنية نافدارة يعني مالباطي ما أمولا مظلم بونج موسم با موسم دم جوي موسم يدخون إي صال فاتورة قشتي نهاتية داين جسدي دوزدة داية دباري دي ترك حياسية مهي چار مهي دي ترك ورد داين وان شاوة حاضريا موسم ينهدك نبريز رودي جبر بايزة نزيك ماي
1: ما مستهينا محساب موسمي صالة شو ما ندعي حتى محاضرية أنا بكر يعني أنا خديت تركتوري ما تشك ندعي ما خديت ما وكيدن دكان شي ما تشك ندعي وان حتى جارد أمش تركتورة بين كاجمر بشغلن أمي حتى موسمي دنن بين وان يا أم نغدي بشغلن كابران بدن وان يعني أفدف عاد دائما تيرا تشكيناك ما أفسي موسم خلاص بوي أم معيشة أخوش كوتين أم دين دكن تمام أفريم بس سين بريك شامي حقي خوارنا خو معيشة أخو بدين التزامي خو بدين مثلا مناظر ثاني محاضر دكن جبو مالي يعني حقي دراسة وحقي زيتي وحقي درمانة حقي سمادي مردر ناكفي أم بدين يعني تحاضري أنا جمتنا الشلل المكتي تشكى قال ترى بتشكي عجلة نين صرفاندن وبوقتك زو يعني يعني يعني منطقة هرما جزيرة مريه يعني تعداك تعداك لي قال لك يبي ومشاكل جي شيء بيبي لأنه خلق جهف دين كرنه وقتها زيني تندم تا نقلك يدي نقلة سين نقلة تشتغل يا خوش تيم نقلة شارة تشتغل يا نخوش بي وتشكل جنب تنزل تشكو بينهم عالم كيش دفي واقع إذن فهو جا مشاكل شيء بيبي
0: أري برا برا يو بازار خويا يد نتيجة ده يعني دم كي هاي وجهف قرتي وقراكم بري خلك الوان فقرينن تقوى برينه إيصال قرتينا يعني هر وشام كاش وبرينه قرتي
1: ناري ما بري قنه قرت ميدان ما
0: مش كي درنا كتل سروي يعني جبركو عملان نهجي لسوكي بيدانا بيان جي كيما
1: لا لا عملا نهتنا بس طبعا انت عملا ما بيش فريوه بدولار اب عملا نهما امتون جمس طرفا ما قول بان دولار وما ما هنك التزامات يخوني ايه زيادة ضروري ما دائم وقت بي روجة خم عيشة اخوة في سيمة موسم خلاص بي ما دين ذكر مش دكانة تاني مش فيالي تاني ملوان بقران وانك بري اينه جي الجمع ماش بو روجة ماي ام بشي يعني روشا خوب ماشين مالي يعني زامبي زاروك ومالباتو وامبير وانترنت يعني يعني برا لازم بالبردستا يعني بس روش نباش روشا ما قالك نباش يعني
0: كاكرو دي ايصال غلايك زيده هاتي لسر خلكي حموتشتو دولار دكرونو بسوري دستينن تقوت كهرباء امبير بايز اللي اف جي غيرك دك قامش لو هنا عم تقلك تاخان ده بي اف مانه بي كهرباء مان هما حرتشتي بلند بويه وك جوت كاريكو وفاتوري خو نستنديه وان شاء مصروفه مالا خو بيضا دكن اجبركو قريبك انا تشاندي ناك اللي عرض بخو مصروفه بزار بيشياويه محروقات مازوت إيصال ويتشاواب أفعاليات ديترن وني تشاوابكن
1: والله ما مستروش قلكي زحمت يعني أنا ويسري السدي بلكي ده بازده إمكانياتي وانهبه يعني قلك كارادك وراس مالي وانا ممكن شغلي خمسي بجيب حشتي بين صدي وشغلي خلقي بسكنه وشغلي خلقي بسكنه وجود جيب سكنه وجيان بشكل عام يعني جغيني خوارني بيف تني يعني أنا تشك جمتنا مع موسكا أنا فأنا مالباطة من شار زارو كمانو أزو بيلك أخونه شيء زو بي مهنة يعني 1000 لتر مازوج مرد دبي 1000 لتر مازوج حقي و 1000 دولار تمام ندبي جانا حسابي خوب كوش بوز استاني
0: هلبت
1: يعني تني تني كادي بيز أنا شخور بزر بكرم بزري خو ما قيس سلم عن بزري كيفن ما خوست من بزري كيني شخور دين كأنا برتني أز بزر بكرم شخور درمان بكرم برتني أز بان تركتوري كم أز ممكاج مر مهدن أز يبزار خوب كوي بكا بري خوني ماي بدمن يعني روش هم قال لك هنا باش يعني ويجيانا مزارع قش سري صدي حشتي حشتي بينش قش بيسك نادن
0: أو خير
1: يعني إيه ما
0: دم يعني در باس بوي ده كان جار من بخو جوت كاران دي ديتن قال لك اسدقو تشاندني إدينا ماي أم نما تشدكن بخسار أم هر دشكن ونجي ولا دفكرين يعني قال لك جوت كاري ده نظام كان دون ميته هنتي إيصال حموها بتشينة تي بشكة بتشينة ويتشوابة إيه
1: ما مسانا بيرامي بيطاقاي تمام
0: مازوت
1: سعراوي واضح دوازة حزار و بينسده نه از نما كارم از دوه بيرا خو بگرم از دوه بيرا خو بكم از عرض خو بكم بجي بس بجي جي الجمتن از بزر بكرم آنا و بجي جي الجمتن از حق جود بدم و از ديني خو بدم از جبو بجي جي حاضر يا خو بكم
0: ما ايجا خير عزمان وره خير العرض نما و خير العزمان جي وره ما نعوجي هيا
1: راس انا باقول لك جبالي مهني اي سياري خو فروتن اي هنك خاني الجمعه ابو زيده فروتن اي دين دكن ايج دكانا خضرا خو گوشتي خو دين تينن اي خلكي وان دروا ابو خدا بين وان وهنك جهان جي سي وان تن اي تعقاري وان زيده تن السياري وان تن او روشه وان هي خراب تر يعني روش قال لك نباش الهرم الجزيره والديريجي ورقاجي روش قال لك هنا باشو ام خلقي سر فيسبوك اجي بينن ام روشا ملتي شارع ادمن يعني انا ام دات كمان عامودي يعني الشلل دكانه قشاكري شما لانه اذ مزارع مثلا بريوتي مثلا دد صنعت كار دد صيدليه زراعي دد قصاب دد خضره
0: دد دينا ياخذ
1: زوجي يعني بدينا حركات بشي دبي مثلا بوكا كاش خرتين زير بي ذكر يعني شغل كش كار سري صدي حشتيل منطقه جزيره سر زراعتي بزراعتي قريداي زراعه دمره شغل جي دمره
0: راست كاكرو دي داخوازي وتشي بري جاري جوت كار يعني راستي جي ملك دعايشي جي موسم حياه موسم جي دخار وروش او يعني وضع يدمشي وكنا بنت كتقور قيده داخوازي وتشنه ونش دعمي دخازن بيستي او بتشهيه
1: اي والله ما مست ام دعمي ومساندي بجناب محافظ ومدير منطقه ام دخازن باعتبار حكومه مسلين الهرم الجزيره ام دخازن ضغطك الحكومه الشاميه بك جبوا الحاله جودكار ابنره وجودكار دبي بيراكرن بمساعده كرن لانه جودكار ني راكرن مساعده كرن المنطقه الجزيره والديري والرقاي ومنطقه جالي زراعتي بمره ويسري سدي حشتي بمره وقتا زراعه دمره ملتي ويج دمره اگر حكومتها ما دخوازي في ملتي بصاغي بكوجي وتيخ بن ديناد وتيخ بن مشاكل هذا طبعا دمي بي قال لك مشاكل شي من نافخ كي جالي ديناد هاجر من هاجر حكومه افتشايات خوازي فافتش في جيبه ومنطقه بدمره
0: هاجر
1: مصلحه حكومتي هاجر هب انه باجاره اوابك ودولتي اوابك وملتي سوري اوابك والبيش واستقرار بك ودعمه بك الكيلك يبسكن ويراك اما وقتها روش ابو روش ب مادام حكومه خالد الملك بفيش كليده جيانا خبكور وبصاغي بمره وتشكي وتنبه وتميز ديندار بي ومشاكل هذا وبيشا خنا بيني بشل بيشاوي هبت دروشيت بفكره دعوا كرنا باجار فكره دعوا كرنا هرمي فكره
0: روش زحمت يعني أزواب ما دقو صالن غلط شون اللي دياري هنا قلك البشيا ما ماي إجا وستاندنا موسم بري وهيفيا موسم كإيرو البرد استاو البرد ريانة هر برس أو دمينة قلو كنجي أو فاتورة ورنا صرف كرن كنجي ويخلق ديني خو بقرن كو حاضريات شتي نو بكن هيفي دار براسي جي دنكي وبكي يجي وروش باش بونا كي ببين خرجة كتيتا چي ببا قلك سباس بوتا جوتكار يانجي جوتيار رودي يونس جا عمودي تمر بو لسرفان أخاف نين كراسي تدلي ما حموان بي ايشان لأ براسي اكو ام ليجيان دكي قلك سباس بوتا
1: سباس بجي قلك سباس يا راديا راديا ارتا فيم دكم انو بايش عمد حسو في ايش يجي دقيني جي اي اي حل ده سوي ده يجبو مشكلة ما حل بك ساعة
0: تاخذ هر خمامة راستي برساوية ده خازة ما اوه كوان بكاربن ببن دنجي خلقي خوفة حاز دكم بيامكي بخي نمقهاية دستي من جودكارك ديار دبي نحن فلاحي الجزيرة ام جودكاري الجزيرة ام البندا موسم نامين الموسم خلاص دبي قرك ام فاتوري خو بستين نجبركو عارد ده خازة مصروف هي موسم بيجي حاضري جيرة هي لإيدي ام نمازان امش كدري بدأ برينن روش قلكي زحمته هي في دارم كراسي روش باشتر ببجاكو جوتكاري بنقها في خاكيه.

قدري ما كان بيام قهانة دستي من حزدك وان بخينم بيامك هي أسبوار من جخان مكش باجاري قامش لو يد بي الحمد لله الجو هالأيام صاير أريح خوش تربوية روشا كشو هواي اللي هنا كي كريزو أزما قامش لو جانا ما زحمة تركريا مول دسا كنينة تاخير ما حمو طارينة أري بايز اللي آف تشتكي أساسي وبنجهين وأمبري خدنا الصهريجا كو أم داقرن روشا مالا مجي هما وكاوية بيامك دي ترد بيج سلافي من بوتا دوري من بو حمو كارمن دين آرتا سلافو ريزي من بو تجي و بيامك دي ترد بيج شبش و بنير مفاد قرينة روجين بري روجا كو بتعم بو دما كون بونا مال باطي حمو هبو إيصال دبي شبش بتعم بو نرخي ويجي باش بو طايبات شبشي عامودي أزام عامودي ببيفازي خو بنابو دنگ شبشي خوشي بنابو دنگ دبي حرتش تسيدان يا بو بلا حرتش دي ببلا بدلي عامودي يا بو سلافو ريزي من بو حركسي كو بيام إيرو شاندن سلافي خوال بوما و بو أرتاريتكن.

قداري من دستي مجوانا بالي البدر يا خاطري خجوة بخازم قلك سباسك وحيانها والمقه داركر سباس جبوي هالكسي كوبا ياما كيري كيري هي بيا كوداويا حفتيه كخش ببدلي وبا حفتيه بيجارك دمي البرامبري هف بن صاغو سلامت بن بخاطري وخدي بوربا

دلالي كاد المكشكر ودنيه دواي واي لو العمود والله جبنا خاطري خدي كي صفقاتني مكتوب كاشر بريكن هلا بلا غدرنج بزكابي بيجن خالق عيسى ومولانا وقل لك نخوش شفر بحاله ولا جدل دي شفر دناله شوتيو

خفتنا منو ذي الدريه ذي كباري ذي سيراني عزيزي دل منو ماشي حسرتي ازل سر من الكيفاني بلن بسكنم اريق لي قندين وجيرانه هون يا جمر قهدار بن

لي خمشو بشينو بشلومو أبخو شو ما رحيمي دار تا اف ام فرسقول رحيمو ار تا اف ام. يسعد مساك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو ار تا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5. معكن على المايك والكنترول داني صليبه.

بشينو بشلومو أبقو شما رحيمي دقارتا اف ام شو معي رحيمي خدمة كدعينا يوم تحوشابو كمواجهية كوصودف شبقونو وعيدو دوصليبو بأربح سر أيلول مي كل شاتو الديوما احنا قدوبينا موضعونوثو علي تشعيثو دو اكتشاف دوصليبو بحسب دو تقليد ديعيتو ومنيو ودور دي قادشتو هيلاني دمينا بي تشعيثو هي و دمينا وامبراطور قسطنطين فوشو عمينا.

يا فلك خاين بكاري ما

اگر تو جامد کیشه تسلن عادی ماشین که تو آمدی نیاد.

شوف كمية روشة شاكرة بريكة أصلا بقى كورية سوري مومة.

يا ويلي يا ويلي يا ويلي.

الداري كان الذي لا أذى بلا خلطة ولا طاقة لكم نوالا جلال

جدلي قازل بربرجم ولاخ ولكام كجد لك حلز وملخ ولكام أظلم أشي طالب.

عشيطاني كنت مدي بدي بك اتشاري برا بيستاني عيشانة علي تخلطاني كنت مدي محمد وجرى بك العشارتنا بشتي ولا رابو زاني بيستان جاني براب لي خده تبدم بابي حمو التماشى بكيم دينا كدي سانا فالي مانوك عزيزي كبرا وصالي عيشانة علي فاشتري بيستو

فاني صانقا يا قباد رسولا ندبي حد خون امران مرخاص البابي طبيعي هري تراب رامو صانك بسر جان وجسد تيم دبابي هري بدل حد خون امران مرخاص رامو

لما لا باب خراب المضان باب تشاري نادي صاحفات يقول نادم بلا حرف خونه ميران ومرخاصة البابي طبيعي أزيب شبل عدو لا خوف قلم دي.

لا قوة إلا بالله.

بوك قلت ما ميتاني فريزيان كاشك لبداي حرانيان بشين فايلا وكيمتيني دلالي ماليان أرتم دخوص بلا

دما وخش بجهدار ما ساعات يصدو نيفا أبا ساعات ميوم بخير هاتن هالكدري لما جهدار دكين خليك نوج برنامج راديو زينة لسربيل من الراديو يا أرتاي النوتو نه نقطة بينج أزدرين علي ديد بوربم دفي خليك يده.

قدر ما بفيست رانا خوش حزكم بيجم كو ساعتا ايرو داغرتيا بقلك مجارين سبكو خوش وجور بجور دنا باوي دا اميل بسريل تجو تعمين خوش بخن كو بتايبت داغرتي بريانينين بري ده هر لسر سفريا ما حموان دهبو امي سريل عرض وخاكا ببركت بكن وداوي دجمي بحصا هنري بكن ايجار بخالك امد شبه هر وندزانين هاوين خاطر دخواز بيرا قلك تفاصيلين كو غريدا يويجي ايدي دتشن امي قالا خوارناكي بكن كو ام حمو لسروي مظن بونا لإيرو برنجكي نوجن وكا بروجا لقامش لو تي بيش كيشكرن امي باري خبدن جوت كارو سريلوي بخين كورو شاوي تشاو ابويا بفي غلايرا ودداوي دمي دنجكي ببهيزن كو إيرو نوكا رياخوا ودكد نافاهو نريدا يعني خلقا إيرو داقرتيا تشيرو كان جدامين باري بهنكو تعمك خوش ودنجكي لبرقو هيما مسر مست بك ممرا بمينن خلق ويبدلي وبا

0: گداره ما هاوینا که بناوی دایکا فقیران ده ها تناس کرن ایدی ترکی خورا کری و خاطر دخوازد نما سریل مدخه حیا هفت هشت مهین دیتر اغر به خودی بوی رو با کسی دان ده بیجه ایجار پاییسته هلبت به هاتنا پاییزه جی چی رو که پاییزه گلکی خوش ولی هی ناجی راستی جی بلکی گلک جمع و اجی ده ناف ده ام تامج هاوینه تیر نبونه از بحثا فیکی و سبزه و خود رایوی بکم تایبت که تعمه که خویا گلک جدو های ام حمول سری مزم بونه تایبت از بحثا پنیر بکم که دست بکا بوهاری بر بهاوینه درد که و هینا تره هینا خوش تزهی و او شبشه که ایسا راستی جه هم نرخاوی باش بوجی و هم جی گلک شیرینو بتعم بو بلکی ام جه تیر نبون لی بلکی قط نباجیش بلکو ایرو گلک جاران لی گلک مارکیتان ام دبینن تین هاور دکرنش دروه پروژه که دیتر ایرو درکتی الباجاری قامش لو شبش و پنیر پیشکش رکه برنگ کی نوجن او خارنا کام حمول سر مزم بونه که بری دایی که باپیری مده هر سبحان یعنی هر عصریان ددان پیشیا مده ایرو لقامش لو بویا پروژه بوی دریه دخل کل گله کسان و ایمان عزت خودیا وی پروژه میوانا من بو مقالا وی مجاری کر چما شبش و پنیر اری هاوین دقاده پیشتی وی پایز زفستان وی چو پیشکش بکن کرم کن گدار بکن و بزامن اف پروژه لسر چه هاتی آوا کرن. گهدارن آرتا بمری خانم ایمان عزت خودیا پروژه که کوکافه که تایبت بو پیشکش کرنا شبش و پنیر دمات خوش با ایمان
1: دیم هلا سرسرا سرچعوا گلکی بخیر دارین الیکی بخیر با آرتا تویده
0: گلک سپاس با تا ایمان خان بلا دست بکش و دست ببکم درشمه یا وده دی شعار وده ودانی بلا حب بس مو بلا بطیخ یعنی واتا بی حس کرن لبی شبش نا ایجار دست پکیج مر بحث بکر رامانا پیش کش کرنا شبش لگل پنیر نوا کافه یکی داشت که دریج برهاتی
1: براستی فکره او بخواهات سریمی دش دست پکیج دش پارد به سریمی ده بو متخواستگو از بی فکره پیک بینم لی زحمتی ای ظروفا ده وقت بیشن او روشاکو ام همه تیر در باست بین روشا عام جی و وقت بیشن شکل که خالص جی زحمتی چی بو حیا من جهدی دیتن و او روشیکو شر چی دون هشتن گو از بخرینم حتى نهاد حتى في مها تالي دجول بدرنكي تشيبوش برواز رفاد اللي متخص از وقت بيجن فكرام اساسي جي بيشي متخص شبش بيش برشي شبش اجبر خارنك اجبر ديش بابو كالاد جروجا مخديتي ام شبش و پنير بيك تينن حمي مالي مدى منطقة جزيرة كامل ده افتشتهاني دارجة اللي ولو مخص از برنكي كي باعتبار خورتو قيزي نو انا حمو برنكي تكنولوجيا باب بي عصري نهر اتشتي اي نو جي حزدك اللي مخص ام بر هدفان جي انو از حفاظ الوی کلتوری خوبكم وی تراسيك و دمنطقه ده از لیبكم و بالنفس الوقت با خورتو قیزه نو هاتی ده با جلی نو هاتی ده انو شبو کلتوری خوش جبیر نکن بس برنگی کی وق وقتی وای وق دماغو او تی درباز دبن برنگی ویشم بی قدمان دن جبرو لهم خوص از حفاظ الوی تشتی بكم بس برنگی کی نو
0: بله یعنی شبا شفنیر وقت تا گود مالی ما حموان ده بو ام حمول سری مظلم بو نما وی خوارنی جبر دل سر سفره اخو هر دیتیه لون برنگی کی نو جن لگوری رحیوه دمی و پیشکش دکن ایجار ایمان نبینه روز داویه ماه طباخی نه روز داویه ماه هاوی نه لی والله خوش شبش و پنیر ایجاون چاوا پیشکش دکن به چه طریقه تقدمینن
1: خاطب طریقه که گلی کرنگا دراستی ام مقد بپیکتینن بس انا ایکو بیتر اخبار انسر دکن او بیتر ایکو دا خوازیا آخر که جید خوازن از انا بشنگ برنگی ای وک برگر تدی برگر الجمع انو خلکی دست پیکی دش خود هاتن جمع انو قی برگر یعنی او صمونی ای برگر یعنی وکم برگر انه قيم شبش الحين كان شوات كيف متقولنا طبعا من بيشيا وانا متشيت كر من بيش وانا اذكر انه نبيرنجي شبش وبنير بس درنجي برجر دايه نفس الشكل برجر دايه متقدم انجير طبعا ونفس الشيء ابرنجي اي سلطه اهور كريبن طبعا برنجي سلطه او وبنير بهفردي سابقا ما شبش ودور بنير بسرداكم طبعا اجا تشاوا حتى انه اذ باجيجي مش وقت امبيشن سينيك والكي كامل راسي مش دافي سوري تشكرن يعني حتى انه مش بس جو حتى اوجي برينجي كي وقت بيجن بيشكتي برينجي كي خوشك ب وك جوتنك هي جاري اب رحمتي يا ديان خو من البرهان
0: بلا رحمه خو
1: تقول لها دائما هو يتصاب من هي تبد بيت تعرف دخو بريده
0: اي راس تقول
1: هاي افوتنا هاني اش بريده سري مدبو انه بنا برينجي كي وقت بيجن خوشك بي قد ما عندنا برينجي كي مرتب مثلا انا عم بيجن شبش وبنير مول ودخون بالماليه خو
0: أدرستك
1: مثلاً ليمون كم ده مثلاً نعناع أب أمور إضافات نقوله وقت بيجن سرزق خمر نقوله وقت بيجن دخملين بي هم خشيج جديد بريج جديد وهم خشيج طماعين
0: تبراندك تایبەت چێکریە ژ بۆ کتێ پروۆژەیا خۆ بهتر خۆشک بکو جوان بکە دە چاوێ خەڵکێ دە هەر کەس ئیرۆێ بێژ مال مالا مژی شەبەش و پەنێر هەیە لێ هەلبەت تشتێکو لە جادێ ورناڤا سوکا دای تەمەکۆیا دیتر هەیە دەما کۆ تو فکری تو وێ پروۆژەیە پێش بخینە تو لە باوەڕ بکۆ خەڵکێ وێ تەقەبول بکن وێ فکرێ یا ژی تە گوت بەکو بمەشە نەمەشە و لۆ دودلی تەرەدود هەبوو لەلتە
1: خودی باوەڕ بکە تەرەدود جەمش بینی تر نەبوو ژبەر ئەز گەلکی دوێ باوەڕیە دەبووم ئەنوێ خەڵکێ مەحەمنە و وقت بيجي موجي حاس بك اش برد مالي ما حاجه بس تاوا انه از دوي وقت بيجي دوي با ودي تفهم انه والحمجي من عجي ما يطفشر باش بنير ام حمل مالي خص خد اش شي تقدمينه اش برد لو وقت بيجي فضولك الجم خلقي اكيد از واثق بهم انه يتشي بب كاز بين بس بنير انه كاب شي شكل تي قدمان ما باش باش بنير المالا ما حموها هي اش برد لو راسي از ايش كي جي تردد جم تشي نبهم و ما بقلك يرنجي كي حماسي دو من دفع دراستي من فكره وقدمه راستي چواد بشي برنگه انه على اساس بس ازي شبش وبنير تاني يعني ازي يقولوا ازي بقدمين بس زحمت يا ظروفا وحياه مدكان وقرانيا وانا هيك قفرت ببلسر انه انا مكر كافيه برنگه كيف رحت راستي انه انا بدي رحت الجول اري انا ممكن بيجم او بيجن بصمام او صنفك اساسي الجم هي نافي وينا شبش وبنير بس از مجبور بوم ازي رحت بكم شوف اخواني اي جرم كامل بن اي جم نتيجي تبعي بن يعني برنگه كيف حتى أن أمور تشتند تسري مدهنة أزي روجي بيد أزي صنف ناتجي أزي ديدا بكم راستي بس هروار آشي باش البنير الجنوي بمينة
0: ويا هر تشتكي أساسي باش شبش أو شبش ليه بنير قلق تشو جوريين ويهنة نوعي مختلف إيه ويهنة كباية كتا حم جيدو قهر وانش بنير جوري بكارتين
1: ودي بنير إن إيه وقت بيجن إيه أساسي أخر الجمد بنيري إيه مالية طبعا إيه بنيري مشيت كنجي إيه مالين إيه مالباتين دزقه إيه حري خوش وكم بيجن انا وقت كرم كر انه انا جهف جدانه طعم اخر كتينه وكهذا تشتين جوهرتن او از بيجم اي جودتا ان از يعني نشبت بقول منتجمي بس بالفعل اي مالباتي اي اختي مروش خو مال اخر تشاوا تشيدك يا حري باقش وخشي از بيجم اي كل جم خري از باورناكم انه بنقر يا بلي
0: اها بيراز بون درنكيه ابني مالي خوش لما كوباك وباقش بخشي يعني هلبت
1: اري جبل حتى انا سر كيسكي خوش كيسك غازي متشكر تدي او جيرم مسر نبي ساندر بالانجليزي جيجر انه ازوا سقم تدي سال مفقر حتى ماشي يعني حتى هنك زبون نادي قلت ها تل مفقر يا قول ما في شيء لا يريد دوره من تبهكر انه اذ جمله هاني هي بالانجليزي مسر نبي ساندي مقول اني لي فقر والله ايش تي بالفعل ام لي فقر نزات شو يعني حتى قلت نجي المفقر يا اش خلكي براسي
0: بلي
1: وش غير في بانيري ايماليجي راسي بانيري بدجي اضافه كريه او جيرت فيجن بانيري حلو او جي جوام تنيري اي حي بهاين خياي نجي سراسري دنياي دراسي او جير بيجن اي حلو او جي قالك خوش وباقج از وين اجي باسكير بكارتي نمراستي صنفك ذهب وتسري مد او جي مديت وش دربي سوري دراستي لي بزحمتي الفيدا كي بيدانه ولدم لي سوري للاسف جبروا لهم انا حاليا وقت بيجن مد اي ماليد افنيري مي اي مالي و اي حلو حرد وابان الجم وقت بيجن حاضر
0: بلي تشتي خمالي تشتي محلي بتاع من راستي وخلكي دافري بترجي حزدك هر تگو خال کلو مات مایی من و مفجری انجی رد فعلا یکمین کسی که هات سردانا تکرو دما کوتا اف خارم پیشکشی وان کر رد فعلا وان چاو هبو برتکین وان
1: خودش سر به کامیرات سر هات وقت شدیا صحافی هاتن تصویر دوام منتجات کردن یعنی راستی از جیم ما جیمای متصور نکر اینو خال کم بیک فخشیه ده اینو جا طبعا وقتی ما دست بیکر بی از وقتی بیشم ذکرنا آم حلی خوب کم مشارکت مهرجان تشكر ويتشغل جو حتى طالبي قاتو شبش ما تشكر بو مثلا تشتن جابيك شوكي وك بدار كاد او ما اصناف قالك تشكر حتى ما تربو كباب يعني بالفعل حتى بيتزا برنجي شبش نفسها شبش وبنير بس ما كربو بيتزا يعني قالك الرنجن قالك خشك خلكي قالك كيف خشي خدا انه او شبش وبنير ام دخن افقن تشير درت كذن
0: ابداع
1: قالك راسي افا هاني هيك بو بيتر هيز بيما واز استلام لك مش فكره خل راسي از يجي بردواميه تيز بكم راسي
0: بلي قال لك يخش
1: قال لك يتفق
0: اها ديارك او فكره تشتي مازن جير نافي قال لك جاران تشتي ناف دستي مدد حجر ام خولي بو وسطين ولي بقر قال لك تشتي مازن جدرت كيفه ايرو زيدل جوان تين بات مال بات نياجي كسك وحاسك تشتي نو بجربين كيس الود خهري زيده
1: قديش حمو كسارتين جملة راستي أنا مثلا أفكذا أم بيجن روضات زارو يعني آنين الجمد البرزان إنه خارنك وقت بيجن أم بيجن قوتنا عربي إنه طبيعية شيران ياي طبيعية مثلا إنه أو أفخارنا آخر مضمونة قوت بدي زاروكم أفكذا روضة مثلا روضات زاروكاتين جملة بدي وانا مثلا بير خدي بير جهاتنا إنه كاني أو كتشي خويا كتشي واني جوان ودانا دو خدي هاتنا جملة كاني أم هاتنا أمي مجربين كا تجم تيجام جا خربوتي جام بوتيكا والله زين بنرم ببي فاكا زارمي جيلي وجي وتقدمين واش باش بنيري هاني كا وانت مال ورد خون وانت مال مال في خايلنا اري
0: والله راس قوتي تشتي سوكي هردم برشاوي مشيرين دبا نظام هرد بكي المالا تجي بس ما تدرس سوكي ولا برشاوي تشيرين دبا
1: شو قد انا هبل دورين شوا ان افتشتا هاني الجم جلكي اف وقت بيجم تيويست انه انا دنا سوكي تدمش جار ناجي ادلي تدبجي هنكاي باعتبار هافين وتزان تموت تباخمة بيتشوا زحمة سوكي دلتا شو هين كايا كده راسي إنه جدلا والله أزهر تشكينا كده كباش بقى هاني الزغانم إنه طبيعي تعديا وناس حتى مش هناك وهم جمدي وراسي شبشي أستينم جي أز مضمون تينم إنه آخري صورة وآشيرين آخري شيرين أز تينم راسي إيش بقوله أز بيشم إنه قال كده مد نافع سوكي ده تشكي وله هذا كيف بخاز باعتبار هنا إنه بجين وانا كارش خر بشينه بكه وانا راسي
0: بلي. چند گرینگ راستی پروژهیم به وی رنگی هم رمان آخوا جخوزای به جنگه همه به اجمد بخمایا محلی بلی برنگه کیولو نوجن نوبوی مرو پیشکش بکه افا چه قیسی گرینگ راستی رو پیدا ببه نوا باجاری مده بگشتی
1: خوده دورین افا تشکی گلی که دوری آنا بحانی ده وک مشتر گود نتیجه و زحمتی افسری بازده سالا بیتر امتی در باز دبن خاصتا اف جیلی نوحاتی گلی که دوری کلتوری خواه که جبر آنا از که اخصائی نفسی راستی است بين أزيان أشتر بيجم تكليام بأشخاص هاي دريا كاري مدى كأخصائي نفسي ده زحمتي إيه ديو باباج مديتنا شواب باجي لنهر وقت بيجن دكن ونفس الشي وقت بيجن فخورت وقيزيك وأزوار ونم راسي جدايا قلكي قلكي نقابينا أجيالا دم بيجن چيبو وفكري وانا ده زحمتي إيه كوتي درباسن قلكي دوري كولتوري خوكتن راسي خاصة مدبينين إنه مثلا أم قوتنك عربية أشتر بيجم تقليد الأعمى الجمع قلكي چيبو إذا برولو يعني أزبيج من قدر الإمكان أم كاربن أم تشتي مي إيه إيه حريق إيه كولتوري بن إيه كيفن بن أم كاربن بي تشتي وقت من بيجن برنجي كينو أم بكاربن بقدمين الشخورت وقيزي مينو هاتير أم كاربن بقدمين فينا أم وافقرين إنه دائما بنا كولتوري مد أف أف ارتباطك تشيد بن أفشيك أقولو خورتاي تشيد بن وانا ده راستيش برولو ده بس كان تم وتم أزبيم إنه تشتي نو أو بروجين نو وقت بيت مجتمعي مد وقت بيزيد ببن أفهاني ده.
0: بله.
1: بس مجرد إنه تكارب تسر بسكنة تسر وقت بيكار بكت بخبته أز باور هو يقلك تجي دركبن. أز بيه هي ده إن شاء الله روجي بيت هرب يترجي دركبن.
0: هذي دار مريا وفكري ب إيمان خان داوي ده هر هافين خلاص ده ب وشبجي حياة دمك وولو نافخويها بأرد كارج درب جبينا للنب بتعم وتجاكو إيرو الفدري هي. باش جبوي بايزة جبوي زوستاني وني تبيش كيش بكن.
1: والله دورين أذكر أنا في بس ما تبدو.
0: لو أنت تفكرينه يعني.
1: أكيد أكيد وقت وقت بيجي من دراسك جبي بروجاء آخر كير أكيد ما وقت بحسابي في تشتيجي كير إنه شبش بركي ويهب وش بني قط نابش بر مثلاً بمناطق محمد مثلاً.
0: هنار ده هي استيراد ده هي.
1: هن دائماً هي أتشتي هاني بس وقت كرم كير نبطة ما أكو وقت إيه دما خده إيه موسمي ده يعني إيه فرق بك تيده بس قلم قدس سري مدي إن شاء الله سر تشلد أفتشت قلمي مجي بيك بي أكيد برنجي كي جو كسنا متوقعة كسينا كريه د قام شو أذكرم بولد سوري دجي أتباورنا كم كزوي ناجي قدما بقدمينا وكو إن شاء الله أز حاضرية أز جردكم وبي قدما إن شاء الله تقلق
0: كي ما شوق
1: أنت
0: أزبور مي القريد ليخ الكي بتشتكي كو هاجر جنافة جيانا مدى بنا غريبي مي أمي جي حزبك داويدا تقييمات أجدها تقييمات أجدها وجشبش وبنير تشقي سيد دويري جا نسبت
1: خدي از كارم طبعا از مثلا نسبات از نكارم بي والله دهج دهاج مستحيله جبت تشد حياتي الدنيا ام بيجن دهج دهاج صد وصديده ابي ام املك حقيقه تشتي بديني بس از كارم بيجن انه حيانا هذا حيش خوش صدي وقت بيجن الحمد لله إن شاء الله وقت بيجن بيكتي يعني حج صدي أز أكيد أبهاني
0: بله مزنة ما شاش نكرو بدما كوبانيرو شبش بهفرة دخارن وإيروجي جوانن ما راستيجي أفرامانا كيفنو كيفنار نوجندكم برنجك ديتر جالكس باس بوتا إيمان عزت خديا بروجيك كافية كتايبت الباجاري قامشلو كتايبت شبش وبانيران بيشكيشي خلكيدك مالاتا أبابو جالكس باس بوتا كروت ميبانان بو
1: ترشرا سرشعبا أزي كيف خوش من بحضورة وجي الجمد سرحرد تعبا قومن شي تشبش وفنيري ما تامك
0: هل بد جالكس باس رياتا بكريبا
1: جالكي بخير سلامتي سرشعبين سباس بو أرتا
0: ابو گهدار ما شبشو پنیر رمان خوش راستی جب دیاره تشتن خوش پیویس ناککو او تشتن غریب و عجیب جیر لازم دکنا هنک جرأت گاو آویتنه که رمانه که کچا تشتن بری برنگه که نوجم پیشکش بکه پروژه یک دپاریزه افخارنین ما یک کلتوری کووندانه بو هر بردوان به

0: گوداری ما هر مقالا شبشو پنیرا کر ایجار تشتین خوش راستی کن بونه روژین بری نخیره و بیرا وی خاکیه لی مهنه کی بری خوبدن خودین عردان تایبت هر پشت هر لقمه یکی و هر موسمه کی باش و بخیر وستاندن که ساله که دو دریج هی چاندینیه و لبن دماینی لی راستی جی گلک جاران موسم بداوی دبه وستاندن خلاص دبه لی او حساب و فاتوره خلاص نابه نایه گرتن تایبت ای سال هنه کروشا جوتکارن تقو رقبو هناك جوانينا شارستين خا مستحقات وفاتوريخ بدس نخستن زحمتي البيشيوان وهر نهاد بايزدن حاضريا موسمي نوجدك نهاب مرية جوتكار رودي يونس جباجاري عمودي دمات خوش ببريز يونس
1: سرچاوي مسرسري مامو سيار وسارن سرچاوة
0: جالكس باس صاغب جالكس باس بوتا دس بيكي جمير بحصا خوبك فاتورة إيصال تقرتي تنقرتي تشقيسي قرتي تشقيسي مايه
1: والله ما مستفى فاتورة ما شازي ما ششا ما قنمي خراكر مركز عامودي ما بيستوني ما حشتا ما دفع أول ستند أوجي مليون وشاسدي نهدان ما وبشي طبعا بشي دمة ونيف تقريبا
0: بلي.
1: طبعا دمة ونيف جود كارا قلت لي زحمت يعني حرصال ما موسمي خد دا شبازو روجة حتى بيست روجة ما بريخو كامل استن يعني أنا بريس تري صدي دوازة سيزة قياي ما ياو دوازة سيزة نكافي نكافي جود كارا
0: ده أري ودوزة جسدي قرتي هنا ايدي ونستن دي جوار قوتنا ملكين جيبستينن موعدك هي
1: ما مستمع حساب جاري المصرف الزراعي فكري جمال قلت بشتي سيمها بشتي سيمها إجا ويحرمه دفعاك بقيوة
0: بشتي
1: سيمها بشتي سيمها إكا بشتي سيمها كا أمي شاوا بكين يعني كا أمي شاوا التزامي خو بكين أمي ديني خو بكين أمي معيشتها خو شاوا بكين أمي ظروفي خو شاوا بمشين يعني روشا جودكارا قل لكي زحمت الجزيرة وأمدبيز الرقاجي والديري وسوري بشكل عام يعني وقت بي مرنا جودكاراي مرنا جودكارا وقتا شيد بوك مرنا يا منطقي شيد بي يعني أنا شلل الباجان كشي كتلي
0: هريما جزيري
1: شلل
0: اللي كتبوا جزيره وهريما هي بتشاندنيه نافداري يعني مال باطي ما امول مزم بونج موسم با موسم نمجي موسم يدخون اي صال فاتوره قشتي نهاتيه داين جسدي دوزده داي دي باري دي ترك حياسيه ما هي 4 ما هي دي ترك ورا داين وان شاو حاضر يا موسم نهدك ان بريز رودي جبر بايز نزيك ماي
1: ما موسم ما مستهينا محساب موسمي صالة شو من داي حتى محاضرية أنا بكر يعني أنا خديت تركتوري ما تشك نداي ما خديت ما وكيدن دكان شي ما تشك نداي وان حتى جارد أمش تركتورة بين كاجمر بشغلن أمي حتى موسمي دنم بينوه يا نقدي بشغلن كات برام بدن وان يعني أفدف عاد دائما تيرا تشكيناك ما أفسي ما موسم خلاص بوي أم معيشة تأخذ كتين أم دين دكن تمام أفري أم بسين بريك شام حقيق خوارنا خو معيشة تأخذ بدين التزامي خو بدين مثلا مناظر ثاني محاضر دكن جبو مالي يعني حقي دراسة وحقي زيتي وحقي درمانة حقي سمادي مردر ناكفي أم بدين يعني تحازري أنا جمتنا الشلل المكتي تشكى قر برا بتشكي عجلة نين صرفاندن وبوقتك زو يعني يعني يعني منطقة هرما جزيرة مريه يعني تعداك تعداك لي قل لك يبي ومشاكل جي شبه لأنه خلق جهف دين كرنا وقتها الزينة تندم تا نقلك يدي نقلة سي نقلة تشتغل يا خوش تيم نقلة شارة تشتغل يا نخوش بي وتشكل جنب تنزل تشكو بينهم عالم كيش دفي واقع إذن فهو إجا مشاكل شبه
0: أري برا برا يو بازار خويا يد نتيجة دا يعني دمكي هاي وجهف قرتي وقراكم بري خلق الوان وقرينن تقو وبرينه إيصال قرتينا يعني هر وشامكاش وبرينه قرتي
1: أري ما بري قنه قرت مدان ما
0: مش كده درنا كتل سروي يعني جبركو عملان هجي السوكة بيدانا بيانجي كيمة
1: لا لا عملة نهتنا بس طبعا انت عملة ما قلتش فريق دولاري اب عملة نهتنا ام تشون جمس طرفة ما قول بان دولار وما ما هنك التزاماتي خوني ايه زيادة ضروري مدائي ما وقت بي روجة خو معيشة خو في سيمة موسم خلاص بي ما دين ذكر مش دكانة تاني مش فيالي تاني ملوان وقران وهنك بري اينه جي الجمع ماش بو روجة ماي ام بشي يعني روشا خوب ماشين مالي يعني زامبي زاروك ومالباتو وامبير وانترنت يعني يعني بلا لازم بالبرد الساعة يعني بس روش نباش روش ما قال لك نباش يعني
0: كاكرو دي إيصال غلاية كزيدة هاتي لسر خلكي حمود تشتو دولار دكرنو بسوري دستينن تقود كهرباء أمبير بايز اللي آف جي جارك دك قامش لو هنا عم تقلك تاخان ده بي آف مان بي كهرباء مان هما حر تشتي بلند بوية وكا جوت كاريكو وفاتوري خو نستن دي وان شاء مصروفة مالا خو بيدا دكين جبركو أريبكي وان أنا تشاندي ناك اللي عرض بخو مصروفة بزار بيشياوي محروقات مازوت إيصالوي تشاواب أف آليات ديترن وني تشاوابكن
1: والله ما مستروش قلكي زحمت أنا ويسري السدي بلكي ده طازده إمكانياتي وانهبه يعني قلك كارادك وراس مالي وانا ممكن شغلي خمسين بجيب بحشتي بين صدي وشغلي خلقي بسكنه وشغلي خلقي بسكنه وجود جيب سكنه وجيان بشكل عام يعني جغيني خوارني بيف تني يعني أنا تشك جمتنا مع موسكا أنا فأنا مالباطة من شار زارو كمان وازو بيلا كاخونه شيء زو بي مهنه يعني 1000 لتر مازوج مرد دي 1000 لتر مازوج حقي و 1000 دولار تمام ندي بيجي انا حسابي خو بكوج بوز ثاني
0: هلبت
1: يعني تني كادي بيز انا شخور بزر بكرم بزري خو ما قيس سلم عند بزري كيفن ما خوص من بزري كيني شخور دين كانا برتني از بزر بكرم شخور درمان بكرم برتني از بان تركتوريكم از مكاج مر مهدن از يبزار خو بكوي بكا بري خوني ماي بدم يعني روشة ما قال لك هنا باش يعني ويجيانا مزارع قش سري صدي حشتي حشتي بنش قش بيسك نادن
0: أو خير
1: يعني إيه ما
0: دم يعني در باس بوي ده چند جار من بخو جوتكار عندي ديت نقال لك اس دقو چاندني إدينا ماي أم نماتش هدكن بخصار أم هر دشكن ونجي ولا دفكرن يعني قال لك جوتكار ده غير نظام چند دون ميته هنته إيصال حموها بتشينة تي بشكة بتشينة ويتشوابة إيه
1: ما مساعنا بيرامي بيطاقاي تمام
0: مازوت
1: سعراوي واضح 12000 و 500 نه از نما کارم از دوی بیرا خو بگرم از دوی بیرا خو بکم از عرض خو بکم بشی بس بشی جیل جمت الناس بزر بکرم انا و بشی جمت الناس حق جود بدم و از دین خو بدم از جبو بشی جی حاضر یا خو بکم
0: ما اجا خیر از عزمان وره خیر العرض نما و خیر العزمان جی وره ما نه اوجی هيه
1: راس انا با قال لك جوالي مهني اي سياري خو فروتن اي نك خاني الجمعه انا بو زيده فروتن اي دين دكن ايش دكانه خضره خو گوشت خو دين تينن اي خلكي وان دروا بو خدا بين وان وهنك جي هنا جي سي وان تن اي تعقاري وان زيده تن السياري وان تن او روشه وان هين خراب تر يعني روش قال لك نباش الهرمه جزيره والديريجي والقاجي روش قال لك انا باش ام خلقي سر فيسبوك اجي بينن ام روش ام التي شارع ادي بين يعني انا ام دات كمان عامودي يعني الشلل الدكان شاكري شما لانه اذ مزارع مثلا بريوتي مثلا دد صناعة كار دد صيدليا زراعي دد قصاب دد خضرة
0: دد دينا
1: يعني بدي دينا حركات بشيده مثلا بوكا كيش خرتين زير بيدكر يعني شغل كيش كار سري صدي حشتي المنطقة جزيرة سر زراعتي بزراعتي قريداي زراعة دمري شغل جي دمري
0: راستا كاكرو دي داخوازي وچية بري جاري جوتكار يعني راستي جي ملك دعايشي جي موسم حياة موسم جي دخار وراشا او يعني وضعي دمشي وكنا بنات كتاقورة قيدة داخوازي وچنة ونچ دعمي دخوازن بويستي او بچه هي
1: اي والله ما مسا ام دعمي ومساندي بجناب محافظ ومدير منطقه ام دخازن باعتبار حكومه مسلين الهرمه جزيره ام دخازن ضغطك الحكومه الشاميه بك جبول حالي جودكار ابنره وجودكار دوي بيراكرن بمساعده كرن لانه جودكار ني راكرن مساعده كرن منطقه جزيره الديري والرقاي ومنطقه جالي زراعتي بمره ويسري سدي حشتي بمره وقتا زراعه دمره ملتي ويج دمره هاجر حكومتها ما دخوازي في ملتي بصاغي بكوجي وتيخ بنديناد وتيخ من مشاكلات طبعا دمي بيبي قال لك مشاكل شي من نافخ كي جاري ديناد هاجر من لا هاجر حكومات افتشايات خوازي فافتشوا في جيبه ومنطقه بدمره
0: هاجر
1: مصلحه حكومتي هاجر هب انه باجاره اعضابك ودولتي اعضابك وملتي سوري اعضابك والبيش واستقرار بك ودعمه بك الكيلك يبسكن ويراك اما وقتها روش ابو روش بي مادام حكومة دخال زي الملت بفيش كليدة جيانا خوب كور وبصاغي بمر وتشكي وتنبه وتميد ديندار بي ومشاكل هذا وبيشا خوانا بيني بيشل بيشاوي هذا دروشيت بفكرة دعوا كرنا باجار فكرة دعوا كرنا هرميت فكرة
0: روش زحمت يعني أزوابه جم ما دقو صالن غلط شون اللي دياري هنا قالك البشيا ما ماي إجا وستاندنا موسمه بري وهيفيا موسمه كإيرو البرد استاو البرد ريانة هر برس أود مينه قالوا كينجي أو فاتورة ورنا صرف كرن كينجي ويخلق ديني خو بقرنكو حاضريات شتنو بكن هيفي دار براسي جي دنكي وابك يجي وروش باش بونا كي ببين خرجة كتيتا چي ببا قالك سباس بوتا جوتكار يانجي جوتيار رودي يونس جا عمودية مربو لسرفان أخاف نكو راسي
1: تدلي ما حموان بي ايشان لأفراستيكو أم ليجيان دكين جالك سباس بوتا سباجي جالك سباس يا راديا راديا عارتا فهم دكم انو بإيش عمد حسو في إيش يجي دقيني جي حل ده سوي ده يجبو مشكلة ما حل بك
0: ساعتها وخلوك هر خمامة راستي برساوية ده خوزة ما أولكو أم بكاربن ببن دنجي خلقي خوفة حاز دكم بيامكي بخي نمقهاية دستي من جودكارك ديارد بين احنا فلاحي الجزيرة أم جودكاري الجزيرة أم البندا موسم نامين الموسم خلاص دبه قرك أم فاتوري خو بستين نجبركو عارد دخوازة مصروف هي موسم بيجي حاضري جيرة هي لإيدي أم نمازان أمش كدري بدأ برينن روش قلكي زحمته هي في دارم كراسي روش باشتر ببلك جودكاري بنقها في خاكيه

مجي هما وكاوية بياما كادي ترد بيجي سلافي من بوتا دوري من بو حمو كارمن دين آرتا سلافو ريزي من بوتا جي و بياما كادي ترد بيجي شبشو بانير مفاد غارينا روجين باري روجا كو بتاعم بو دما كومبونا مال باتي حمو هبو إيصال دبي شبش بتاعم بو نرخي ويجي باش بو تايبات شبشي عامودي أزام عامودي ببيفازي خو بنابو دنگ شبشي خوشي بنابو دنگ دبي حرتش تسيدان يابو بلا حرتش تيبي بلا بدلي عامودي يابا سلاف وريزي من بو حركة سيكو بيام إيرو شاندنة سلاف يخوال بوما وبو أرتاريتكن.

قداري من دستي مجوانا بالي البدر يا خاطري خجوة بخازم قلك سباسك وحيانها والمقه داركر سباس جبوي هالكسي كوبا ياما كيري كيري هي بيها كوداويا حفتيه كخش ببدلي وبه حفتيها بيجارك دمي البرامبري هف بن صاغو سلامت بن بخاطري وخدي بوربه.

ریخم شو بچین با شلومو ابخوش و مرحیم د آرتا اف ام فرسقول رحیم و آرتا اف ام سعد مساكن مستمعينا الاكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو آرتا بمدينة القامشلي على الموجة 99.5 معكن على المايك والكنترول داني صليبه.

بشينو بشلومو أبخو شو مرحيمة دقارتا اف ام شو معي رحيمة خدمة كدعينا يوم تحوشابو كمواجهية كوصودف شبقونو وعيدو دوصليبو بأربح سر أيلول مي كل شاتو الديوما احنا اقدوبينا موضعونوثو علي تشعيثو دو اكتشاف دوصليبو بحسب دو تقليد ديعيتو ومنيو ودور دي قادشتو هيلاني دمينا بي تشعيثو هي ودمينا وامبراطور قسطنطين فوشو عمينا

شنو بس شو أبو شو مرحيم يد أرتا إف إم طبعًا بحسب تقليد دعيته بثر ما صلوه مورانيا شو عم شيحو قايم مو موتو فاش وصليبو بأورشليم إلو عمو زبنو وعمل التغيرات السياسية والدينية اللي هاون أبدو كثي اللي مرتبطة وين مورانيا شو عم شيحو هاوي إبيه إهمال غلبة وهاوي تخريب غلبة بوقرن ضقر بعو لمولودو وإمبراطور قسطنطين ورابو معتنقلي يمشي حيوثو وهاوي ورغبة قابة لجن دوعر موفق دمينا الدكثة مقدشة اللي هن مرتبطة ويني بحايد مورانيا شو عم شيحو وحتى بو سليبو ودمينا بيقيم تيدي وإي تشعيثو دو اكتشاف دو سليبو ومرتبطو ديسا خدمة مرلان بيمو دو إمبراطور قسطنطين اللي إشما قادشتو هيلاني طبعا بحسب وتقليد ديعيتو كمولا نموجهو أو منطلق لإقادشتو هيلاني الأورشليم ومشاريلا دمينا كوسيمو سيرج علو صليبو مقدشو إي دمينا إي مشكلة ربثو أنه أودكثو اللي كميوة أنه هركي صلوة مورانية شو عم شيحو مغاير غلبة وحتى يعني لو فايشوا آثار لو صلب أو حتى دمينا آثار لقيمته طبعا يعني حسب تشعيثه يعني كمي حزلي وثلاثو صلبان قاريوة مي جلجلة لأنه حسب ما قريلا بوكثو قاديشو كتو أصيبو دوفالجو دموراني شو عم شيحو ودمينا وصليبو دتري لصوص اللي عم مرام يشو عم شيحو طبعا لك دعي أو أي دربو هني قد دعي وصليبانو هي دموران يشوع مشيحو طبعا بحسب دي تشعيثو كميلا كتوى طامو بيري أثتو كايوتو غلبة فأبيعي هني مجربي يعني دمينا خد وتأثير دو سليبو حقيقي دموراني شو مشيحو علي الثاتي علي الثو إي كايوتو فمقروي مينا أتلوثو صليبي لجن حوزن إذا كيت صليبو مصليبي دمينا ما نحلي يثو معناتها هي كتوي وصليبو دموران يشو عمشيحو فمقروي أول صليبو لاوي ميدي وحتى وصليبو دتر تسي لاوي ميدي إلو وصليبو دتلو ثو إنا قد المسلع يثو كايوتو نايحلا فمو ميدانو أبيعي أنه هانويو هي أصليبو دموراني شو عمشيحو وإحنا يعني كمينا لهذه إي معجزة دو اكتشاف دو أصليبو قاديشو طبعا ممكن شو معي رحيمة التفاصيل أو الجزئيات دي تشعيثه تون مختلفة من مصدر المصدر إلو كل يكو جمعي على نغزو حاولي هي أنه اكتشاف دو صليبو دموراني شو عم شيحو هاوي دمينا بمعجزة.

بشين وبشلومو أبخوشو مرحيمد أرطا إف إم مثل الموضوع نوثو أحنا دمينا على اكتشاف دو صليبو وحزيلا ديسا هي قادشتو هيلاني اللي هي إيمو دو ملكو أو دو إمبراطور قسطنطين أي دربو قاديرو مكتشفو صليبو. طبعا كيت تشعيثو تشعيوثي غلبي قعدو بحسب دمينا دنا بوهوثو دي عيتو بحسب ما قليلا كميوة إنا قد أزا يعني متوقع أنه هرك كتوى وموقع دات لوثو صليبة خدمة مرلان كتوى إهمال غلبة لودك ثعو كتوى قيقلثو غلبة علو ودمينا علي دكثو لهاوي وعيبة حادثة الصلب. فحسب دي تشعيثو دي سا كميلا قادشتو هيلاني من سملالة جنم شجعو أنه شي ميدي أوزو لفاش محلقوه دهو بين دوزولو لحتى أنه شيء دمينا نكشي أوزولو وكوكرخي علو دهو هاثسي أحدو ما التشعيوثي اللي مطيولا واللي شامعين على. طبعا بصر مو اكتشاف دو صليبو مشاريلي دمينا وامبراطور قسطنطين اللي مرلن هي مقتنع لي مع تنقل شبقونه يمشي حيوثه مشاريلي هي النقلة معامر عيتاوثي كميلا انه يعيتو دي قيمته بأورشليم هي كتولي دور غلبي رابو بو عماريدا وديسة التقالي دي عيتو دمينا كمي انه يعيتو مكرسو يعيتو دي قيمتو بأيلول لجن هوخا هاوي وأربح سر أيلول دمينا هي ميدي مكتب زبنويو مرتبطو بليتورجيا اللي كتلي علاقة بوصليبو. طبعا دمينا استي انه وصليبو إن قدمينا اكتشاف الصليب يعني هركي أخبرو اكتشاف لاتيو معنا ديدي إنه كتوى ميدي مسكرو بالمعنى الحرفي هلو بو تقليد ديعيتو كميلا وصليبو خد معمر لان هي مختفيو و يعني علمها يمني لو فايش أما هي مني كوحوزلي فماركي مين غزافي كميلا أنه كتوى ميدي تليو ونافق وميدي مرفوض وهي هاوي دمينا خد علامة أو نقزه أو إشارة دمينا لو مجد ضالوه واللي هي طبعا ميقم أصيبه أداة أو وسيلة لو موتوا هي هاوي وسيلة أو دمينا إشارة لحاية لأنه موران يشوع مشيحه هولي لن أحاية من خلال دو صيبه. هذا حدومي أهم وشافر دمينا أفد غومي أو دمينا الجمل لاهوتية يعني ميدي تليوبا تليوب فعل دو إهمال بأنه شيء إيلو بصر هاوي ظاهر بمجد ودمينا بعاشينوثو لأنه هاويوا معجزة لحتى تدعي أين حاوى وأصيبه ميقم هي رمزوا دمينا لوموتو لأنه معقبي وأنه شيء وحكمي وعلى أنه شيء بو صلب لجن نميفي إيلو مورانيا شو عمشيحو سملة وطريلة وأصيبه ورمزه دحاي.

بشينو بشومو أبخو نقحنتو شو مرحيمة دارتا اف ام شو مرحيمكو مكملينا احنا بتحرستو يعني ليكو مشغولين ايبا علو عد عيدو دو صليبو او دو اكتشاف دو صليبو طبعا وخدمة مرلن ميقم يمشي حيوثو وصليبو هي رمزو العقوبة و او لوموتو و ايلو بود منا بيهي مونوثو مشي حيتو فهاوي وصليبو مرتبطه بعدة ميدونة يعني أولا مرتبطه بيحوبه ضالوه دمينا لنوشي دمينا مرتبطه بموضوع دمينا دوفيدا عيدر وموراني شو مشيحو مايف أو صلوه لجن مخلص لن محايو عيدر ومشيحو ديسا متغالب لي على موتو بو سليبو ودي سهوي واخد مصالحة بين ضالوه ودنوشي بو ميدانوستي فولوس شليحو كومرلان بو عربويو بما معناه انو انو ميخس ريدي لق مفتاخرنو بميدي الا بو سليبو دمورانيه شو عمشيحو طبعا اي وفد غمانو ميروليا وابي اقر فيدي الغلاطية بو اصحوحو دا اشتو فهذه نقطة غلبة مهمة يو انو ايعيتو لكم كرمو اصليبو انو عهيه ميدي قيسو يو لقو ايلو كم كرمولي تكريم لو شخص اللي يصلوه اعلي واللي هي دموراني شو مشيحو واللي بو حدفانو دو صلب يعني دمينا مخالص لي انو شي مخالص لي اي بشرية كولا فنغزو غلبة اصليبو يو انو احنا ددعينا او تكريم دو صليبو هي تكريم الموران يشوع مشيحو لجن هوخا احنا استيشو مع رحيمك وحزينا دمينا بطك سيديعيتو بصلاو سيديعيتو كيتو حضور غلبة قويو لوسطيبو ان كان دمينا بصلاو في ان كان دمينا بألحان بمختلف دمينا الطقوس ديعيتو دائما اوسطيبو كوي حاضر طبعا كيتو نقزو مهمي وديسا مركزينا على

إلو احنا خدم شي حوية، احنا جابينا هانو كتلة دلالة، علي عاشينوثو قالوهو يعني، فغلبة وكثو قادي شو دي ساعة مش غالي على الصيبو، خد ما مرة احنا اينا قد كم مشغولين على الصيبو، كم مشغولين او كم كرمينا احنا موران يشو عمشي. طبعا شو مار حمي احنا جابينا هركبي قامشلو وعيد دو صيبو كتلة دكثو غلبة رابو دمينا بلبينا، وحتى بذاكرة مينا قد احنا نعيمي اونو كوثو البولي اربح سر بويرحو خدينا قد كوم احتفلينا ببوعدو دوسي وميقم يومو او لو ميقم يومو مي اول دو يرحو ايلول مشارينا وبرمينا وعلى بوتي على الناجوري، لحتى حزينا من كيد قابية قيسي ما قيثين اني ومحتفلينا احنا بو عد عيدو دوسي وبو أرحو مي أول دو يرحو مزينينا و دمينا أرحي قابينا تزالين بو صليبو معلقينا و صليبو بو فلقو عم حولو ربطينا لي و بتريبوتي، فكل حارة كل أرحو محتفلو و بو عد عيدانو ما قيثينو و نورو ربثو لحتى فيشو خد دمينا أو يعني لحتى ضعرينا مذكرينا بو ميدانو. طبعا بحسب تقليد دعيته كمي وأنه إي نورو هي إي إشارة، لأنه يعني ملكة هيلانة إن قد أثيو الأورشليم أو ملكة أو مراته القسطنطين لأي دربو قم وصلي إي قرثو الحدود إنه إحنا حسيلا أوصلي بو كمي كتوى ما حتى وعدة نقاط على الطوروني إن قد إي قادشتو هيلانة ما قيثو إي نورو بأورشليم قمن تقلو إي يعني إي نورو أو بهريدة قمحوي لي دمينا ليم ديثو تبصر لانو علو طورو وينو علو طورو ويني، فايم ديثو تبصر حزيلا اي نورو ما قيثو هي استي نورو علو طورو ايدا او على دكثو علوي، وهكذا حتى ماطي وخبرو القسطنطين، فكو حزينا مركي كو نفقو دمينا اي تشعيثو دي نورو، ويوم تحوشابو استي بحيرة ضالوهو كتوينا احنا استي خد ارتا موجودين بو بي عيتو دي لو ثالو مريم بزالين بقامشتو كتوي احتفال ما يعني احتفال بوعيد الدوسي بوكتوي ومركز او دمينا اي احدية مركز التربية الدينية هناك سيمي واحتفال كتوي بي ديسا دمينا فقرات وتراتيل وتأملات ديسا كتوين ابو دوقي موجودين طامو لحتى ميدينا بورغثو ميدينا دمينا مودعونوثو حريتو على وعد عيدو دوسي وهو خاشو مو عرحيمي كون معطينا لحريتو دي تحرستو ادي وما، وهيك مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين، لقانا بده يجدد الأسبوع القادم بنفس التوقيت وعلى نفس الموجه 99.5. كان معكم على المايك والكنترول داني صليبة، كونوا بخير.

كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك توبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي.

بخوش بسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نل بيليسكين خو نا لباوي وانداد جريا بترسا ونگر بابو دلو ملاك لرس خيسكين جري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برس لدائكا دلوان نکاني برسير بدا لدل مندال من شرين دسينغا ويدا مينا طيركي بش داندنا دستين خواهن بچوك آورين خواهن بچ هفية كمزن خست بودل دايقا جارك دنج ديا خواهن بياده وزي صبي مزن ببمه

جايشان علي رتشك نجير بيج الواخر كين وشار دا برد يا ياو تلي كيلي بدايين برايا بالليل يا كيج الدردا يا كيج مرقا يا كيج الماش خير اخدر الولو خلكينو خلكينو خير اخدر باشاكي عالد حرامي.

تعب كل الناس أنا محاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

حمي خزيم شوري نافطن زرابين قرقني كوين اور شواطين تجيد شرش اسفل بكازينة ذا دماي خدش مهنا دستيني دهنا بلي بخدي قوتنو قال قال اشتغالي ببختا بسر حالي منو